الموسيقى مازالت متواصلة. الموسيقى مازالت متواصلة على راديو ميد. أحسن ما تسمع. أشرف.

0: tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السويدي والحان لطيب وشناق، إن شاء الله مولدكم مبروك.

طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله

نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر

يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا.

أسمعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من

الثريلر على راديو ماد. توا السبعة السبعة راديو ماد برايم تايم. برايم تايم برايم تايم. الجمعة 8 ماي 2026، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد من الاثنين للجمعة كالعادة، ومن السبعة للتسعة ونص متاع صباح سويعتين النصف من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. أكيد كل الفقرات اللي تعودتوا بهم باش تلقاوهم معنا ومعاكم تباعا في برايم تايم. بعد شوية النشرة الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم، بعدها أكيد الموعد مع الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم، الأخبار الرياضية ما تغيبش على برايم تايم على رأس الساعة الثامنة. أكيد اليوم الموعد باش يكون مع فولي تايم مع مراد ريدان وأجندة الثقافة كيف من إعداد مراد ريدان في حوصلة رياضية على المستوى الخاص بمجال كرة الطائرة، وبطبيعة العودة على الأحداث والشخصيات الثقافية أكيد والمواعيد الثقافية من خلال أجندة الثقافة، ركاب الأسبوع واستضافات الجمعة في أجندة الثقافة. أكيد هذا الكل باش يكون من إخراج كالعادة المتألقة سمية الرقيق ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

Prime Time. Prime Time. Prime Time. سبعة وسبعتاش دقيقة على راديو ماد صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. أكيد إن شاء الله تكون جمعة مباركة لكم الناس الكل. إن شاء الله نهاية أسبوع خاصة تكون مريحة, وإن شاء الله نقولوا بون كوراج للتلاميذ البكالوريا اللي تقريبا بدا الكونتربوغ كما يقولوا, وإن شاء الله بالتوفيق لهم والنجاح لهم, ويفرحوا عائلاتهم وأساتذتهم ويفرحوا روحهم خاصة, وإن شاء الله بالتوفيق لهم وين ما كانوا يسمعوا فينا. نقيد ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو. سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بشيء خليج جابس, والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة في الشمال وجهة الساحل, وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات, وتكون بين 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. ميتيو. ناخذ فكرة على درجات الحرارة اليوم بعد الظهر. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي 24 درجة في نابل, 23 في سوسة والمنسير, في المهدية 22 درجة, 29 في صفاقس, 25 في جابس, 27 في مدنين, 30 في تطاوين, وتوصل في برج الخضرة ل 39 درجة, 35 بقبلي, 34 بتوزر, 33 بقفصة, 31 بسيدي بوزيد, 29 في القصرين والقيروان, 25 في سليانة, 24 في الكيف, 25 في بيجة وجندوبة, 26 في زغوان, 23 في تونس العاصمة, و 21 درجة منتظرة اليوم بعد الظهر في بنزرت. ميتيو. كانت هذه فكرة على درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية. برايم تايم ما زالت متواصلة معكم. بعد شوية جولتكم التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: اللحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
1: برايم تايم، برايم تايم
2: سبعة وتسعة وعشرين دقيقة على راديو ميد. صباح النور، نهاية أسبوع مريحة لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. مرحبا بكل متابعينا على الفريكونس متاعنا 100.0 و 104.1. كيف كيف رحبوا بكل متابعينا داخل تونس، وتحية خاصة بطبيعة لمتابعينا خارج تونس يتابعوا فينا على شبكة الانترنت، يسمعوا فينا اون ستريمينج. نوجه لهم أجمل التحيات أكيد، وكل متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وقيت نعمل جولة تاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
3: صار في نهار كيما اليوم
2: كيما اليوم من سنة 1879، المخترع الأمريكي جورج سيدلين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين. كيما اليوم من سنة 1896، اغتيال مبارك الصباح لأخيه الحاكم محمد بن الصباح الصباح واستيلاء مبارك الصباح على الكويت. كما اليوم من سنة 1921، إلغاء عقوبة الإعدام في السويد. كما اليوم من سنة 1936، فرنسا تصدر قرارا تعتبر فيها اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. كما اليوم من سنة 1937، تأسيس نادي الوداد الرياضي في المغرب. كما اليوم من سنة 1945، وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45 ألف قتيل، وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم مجازر 8 مايو 1945. كما اليوم من سنة 1951، إقرار عودة اليابان إلى الأولمبياد. كما اليوم من سنة 1967، تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي الذي كان يخوض حربا في الفيتنام. وكيما اليوم من سنة 1984، الزعيم الليبي معمر القذافي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. شخصية اليوم آري ترومان، الرئيس 33 للولايات المتحدة الأمريكية. ألقيت في فترة رئاسته قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، وهي أول قنبلة ذرية تطلق في تاريخ البشرية، وقد حصدت أرواح آلاف من البشر، وما زالت إشعاعاتها تضر بالإنسان والبيئة. ولد آري ترومان في نهار كيما اليوم من سنة 1884 بمدينة لامار بولاية الميسوري. قضى معظم شبابه في مزرعة عائلته. خدم ترومان كضابط مدفعية في معركة في فرنسا في وحدة الحرس الوطني، ثم التحق بالجيش الأمريكي وخاض الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب امتلك دكان خردوات وانضم للفرع السياسي للحزب الديمقراطي في كنساس سيتي، ثم خاض الانتخابات المحلية في مقاطعته، وفي عام 1934 أصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي واستمر فيه لفترة طويلة، وتولى رئاسة لجنة في مجلس الشيوخ عرفت وسميت بلجنة ترومان، والتي أكسبته شهرة بارزة في هذه الفترة، حيث استطاعت كشف العديد من عملية إهدار واحتيال وفساد في اتفاقيات أثناء الحرب العالمية الثانية. انضم إلى الحزب الديمقراطي، ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ عام 1934، ما فتح له الباب لتقدم إلى منصب رئاسة البلاد، فكان له ذلك لفترتين متتاليتين. في عام 1945 خاض الانتخابات الرئاسية كنائب للرئيس فرانكلين روزفلت وفاز بها، إلا أن الرئيس فرانكلين توفي وهو في المنصب، وقام ترومان بأداء القسم وتولى المنصب بشكل رسمي. كانت الحرب في أوروبا على وشك الانتهاء، واستسلمت ألمانيا بعد أسابيع قليلة من تولي ترومان الرئاسة. كان متوقعا أن تستمر الحرب مع اليابان لسنة أخرى أو أكثر، لكن قرار ترومان بتنفيذ الهجوم النووي على هيروشيما وناكازاكي أدى إلى نهاية سريعة للحرب، وبسبب ذلك تعرض للكثير من الانتقادات. شهدت فترة رأسه للولايات المتحدة العديدة من الأحداث التاريخية، ففي عهده ضربت بلاده اليابان كما قلنا بالقنبلة الذرية، فمات في لحظة ما لا يقل عن 170 ألف نسمة، وأصبحت أرواح الآلاف معرضة للموت البطيء بسبب التأثيرات الإشعاعية على سكان مدينتي هيروشيما وناكازاكي يومي 6 و9 من أوت سنة 1945. كما شهدت فترة حكمه بداية الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي، وخلالها تم بناء حائط برلين يوم 24 جوان 48، والذي عمر 51 عاما، إذ لم يهدم إلا في 9 نوفمبر 89. كما قامت في عهد ترومان دولة الكيان الصهيوني، وقد اعترف بها بعد إعلانها بعشر دقائق في 14 مايو 48، وكان ميالا بحسب المؤرخين إلى إنشاء دولة خاصة باليهود، كما كان صديقا حميما لحايم ويزمان أول رئيس صهيوني، وبلغ نفوذ اللوبي اليهودي في عهده مبلغا كبيرا. اندلعت الحرب الكورية والتي بدأت في جوان 1950 وانتهت في جويلية 53 في عهده، وحصدت فيها أرواح ما يناهز 4 ملايين شخص، 3/4 على الأقل من الكوريين. كانت رئاسته نقطة تحول في العلاقات الخارجية لأمريكا، حيث بدأ سياسة خارجية عالمية بالتعاون بين الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين، وقام بإنشاء الناتو سنة 49، كما أعلن عن خطة ترومان للاحتواء للتصدي للمد الشيوعي في العالم. ساهم ترومان في تأسيس الأمم المتحدة عام 45، وأعلن قيام مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا بنحو 13 بليون دولار وقتها. بعد انتهاء فترة رئاسته عاد ترومان إلى مسقط رأسه في ميسوري، وقام في منزل ولاس مع زوجته ووالدته. وبمجرد الخروج من المكتب قرر ترومان بسرعة أنه لا يرغب في شغل أي منصب في الشركات التجارية، معتبرا أن الاستفادة من هذه الفرص المالية من شأنه أن يقلل من سلامة أعلى منصب في البلاد. رفض أيضا بعض العروض التجارية، حيث كانت مشاريعه التجارية السابقة قد ثبت فشلها، ولم يكن لديه مدخرات شخصية، ونتيجة لذلك واجه أزمة مالية، حيث أنه بعد أن خرج من البيت الأبيض كان دخله الوحيد هو معاش الجيش تقريبا 112 دولار شهريا، وحصل على مكافأة الأعضاء السابقين في الكونغرس والمحاكم الاتحادية ضمن باقة التقاعد، ولم يكن له معاش على فترة عمله الرئاسية أو عمله كعضو سابق في مجلس الشيوخ. حصل ترومان على قرض شخصي من بنك ميسوري بعد وقت قصير من مغادرته منصبه، وقرر خوض تجربة سلفه الراحل يوليس جرانت الذي واجه أيضا نفس المشكلة المالية بعد تقاعده، وقام بالاتفاق على نشر مذكراته، إلا أن الكتاب لم ينشر إلا بعد وفاته. عاش ترومان 20 سنة خارج البيت الأبيض قبل وفاته نهار 26 ديسمبر سنة 1972.
3: صار في نهار كيما اليوم
1: أحداث فتحت لأصحابها بوابة التاريخ.
2: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة نهار كيما اليوم. بعد شوية الموعد مع الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة. خليكم مع الفن الجميل أكيد، وإحنا راجعين.

كده برضو يا أمر نوصل معها للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل. أكيد بعد شوية الموعد باش يكون مع الأخبار الرياضية، لكن قبل هذا باش نمشيو إلى أجواء التهاني بأعياد العيد ميلاد نويل، وكل العائلة يقولوا لبنتهم وأختهم نادية ددو إن شاء الله كل عام وهي حياة بألف ألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى، وإن شاء الله ديما متألقة وديما متفوقة، وإن شاء الله أسعد الأيام.

شاء الله كل عام وانت حيا بخير دادو، ان شاء الله بطبيعه بالمزيد من التفوق والنجاح، ربي يفضلك كل العائله. برايم تايم متواصله معاكم بعد شويه الاخبار الرياضيه، واحنا باش نحكيوا على اخبار شبه رياضي، خلينا نقولوا في الحقيقه رياضي فني. البارح المغنيه شاكيرا كانت انزلت وكانت بارتاجيت وكانت اصدرت جزء اكستري من اغنيه كاس العالم بدقيقه على مستوى الانستغرام نتاعها. الدقيقه هذه تفرجوا فيها 27 مليون بشر خلال 13 ساعه، بخلاف بطبيعه لي زوتر بلاتفورم كما يقولوا. الاغنيه هذه يرافقها فيها مغني نيجيري بورنا بوي، وعايش في الولايات المتحده الامريكيه حسب ما قال لي وجيه، وبطبيعه من قال لي باش يشاركها في هذه الاغنيه وهذه نجم نقول اصدار جديد والاختصاص خلينا نقول شاكيرا لاغاني كأس العالم. نخليكم تسمعوا الإكستري مع شاكيرا، أكيد إكستري أغنية جديدة لأغنية كأس العالم. بدينا ندخل بشوية في الأجواء الخاصة بالمونديال، ومن بعدها أكيد تلقاو الأخبار الرياضية.

0: تتبع جولدن ليك على راديو ميت. أخبار، نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العريبي في ميتون من 5 ل 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور.
1: بابا، إلي كومون فواياج أون باتو؟
2: الفواياج مع جي إم في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي فيم كونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع وفا كاش فلوسك توصلك بسرعة.

0: سهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورة الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية. زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش عشرتنا خير.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: على راديو مات توا إثمانية إثمانية راديو مات بوغانفو.
3: مرحبا بكم الناس الكل، هذه أخبار الرياضة من راديو مات. تلعب اليوم وغدوة السبت وبعد غدوة لحد المباريات الجولة 14 إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون بطبيعة بمباريات اليوم. الملعب التونسي بشكون في مواجهة اتحاد بنقردان، التحكيم لمنتصر بالعربي وحكام الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليماني يواجه مستقبل جابس، التحكيم لمحمد علي قروية وحكام الفار هيثم جيرات، الأولمبي البيجي يواجه شبيبة العمران، التحكيم لحسن النايلي وحكام الفار حمزة جعيد، وشبيبة القيروان تواجه الاتحاد الرياضي المنسيري، التحكيم لأشرف الحركاتي وحكم الفار مجدي بلاغة. الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة من البطولة تتلعب غدوة، مستقبل المرسى يواجه السياساس بإدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري، لتوال تواجه السيابي تحكيم لحسام بن سيسي وحكم الفار أمير العيادي، الترجي الرياضي الجيجيسي يواجه نجم المتلوي التحكيم لعبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري. الموعد كبير، الموعد المنتظر، موعد الموسم خلينا نقوله، خاصة فيما يتعلق ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. موعد الرابطة المحترفة الأولى الدربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، أكيد تعرفوا الموعد نهار الأحد 4 متاع العشية. التحكيم باش يكون نمساوي من طرف كريستيان بيترو تشوكيركا وحكم الفار ألارد ليتشينر. هذا فيما يخص الجولة قبل الأخيرة. بالنسبة للجولة الأخيرة تتلعب مبارياتها أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 12 13 و14 ماي، بداية من الأربعاء متاع العشية. البداية بالدفعة الأولى CSS يواجه النجم الرياضي الساحلي نهار الثلاثاء نحكيه، شبيبة العمران تواجه مستقبل مرسى الأربعاء 13 ماي، النادي البنزرتي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، والخميس 14 ماي النادي الإفريقي يواجه أولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان، نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان، واتحاد بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. نرجع لأجواء الدربي، كان أعلن الترجي الرياضي التونسي نفاذ التذاكر اللي تم وضعها البارح على ذمة جماهير الفريق والخاصة بمباراة نهار الأحد. التذاكر بطبيعة وفاو في وقت قياسي، وبطبيعة القياسي الآخر هي الأسعار والأرقام الموجودة في السوق السوداء بالنسبة للتذاكر اللي تضاعف أسعارها، ويمكن حتى نجم نقول ثلاثة مرات سعر التذكرة اللي تم إصدارها بطبيعة عبر شبكة الانترنت. عضد الاتحاد الدولي لكرة القدم نهار 2 جوان مقبل كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية القادمين، وسيسمح لكل منتخب بتسجيل قائمة ضم 26 لاعب، وهي نفس العدد اللي تم اعتماده خلال النسخة السابقة في بطولة قطر الفارطة. كما أوضح الفيفا أن الإعلان النهائي على القوائم المشاركة سيكون نهار 2 جوان أي قبل 9 أيام من انطلاق المنافسات. مشاكل ريال مدريد متواصلة. نقل الأورغوياني فريدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشادة مع زميله الفرنسي شواميني بعد حصة تدريبية البارح الخميس وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية. وفادت التقارير أن فالفيردي واللي رافقه مدربه ألفارو ألبريوا إلى المستشفى القريب من المجمع التدريبي التابع للنادي الملكي احتاج غرز لعلاج جرح في وجهه، وكان لزوز اللاعبين تشاجروا وتعاركوا واستمر جدالهما في اليوم التالي، ما تعاركوا نهار الأربعاء والعركة تواصلت حتى نهار الخميس خلال الحصة التدريبية. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اللي كانت أول من نشر الخبر أن جرح فالفيردي كان غير مقصود وليس نتيجة للكمة مباشرة من لاعب الوسط تشواميني. ويقول فالفيردي اللي أصدر بيان اليوم أن شباب بيننا خلاف آخر أثناء الجدال صدم رأسي بالطاولة عن طريق الخطأ، بعد الطاولة طلعت الرأس فالفيردي وضربته في رأسه مما تسبب في جرح صغير في جبهتي استدعى زيارة روتينية للمستشفى. لم يقم شريخي بضربي في أي وقت ولم أضربه، هذا يقول فالفيردي، ولم أضربه أنا أيضا على الرغم من أنني أفهم أنه من الأسهل بالنسبة لك أن تعتقد أننا دخلنا في عراك بالأيدي أو أن ذلك كان متعمدا أثناء هذا، لكن لا هذا لم يحدث، يقول فالفيردي. أكيد هي الطاولة حاولت تحز زوز ملعبية ياخذ صدعة فالفيردي على رأسه. أكيد مشاكل متواصلة لريال مدريد هذا النادي العريق. شوفنا هنا مشاكل الحجرات الملابس قديش تؤثر على النادي، هذا الشيء اللي خلى خوزي مورينو وقت طرحوا عليه واقترحوا أنه يدرب ريال مدريد حسب معناتها المعطيات الموجودة على المستوى الإعلامي، فإنه وضع عدة شروط منها أنه ما يتحدث كان مع فلورنتينو بيريز، هذا بالطبيعة يكون واضح، وقال أنه ما يتحدث كان مع فلورنتينو بيريز وطالب بالاستغناء عن 7 لاعبية، قال لا ينسجم مع مشروعه الفني الفريق، وكيف كيف طالب برحيل المعد البدني خاطر اعتبروا بما وصفوا بتكرار إصابات في هذا عنده الحق كثيرا، إضافة إلى تقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا والاعتماد على رأي طبي مستقل. وهنا وهذا واضح حتى تحدثوا عليه عديد الناس وخاصة الإصابات المتواصلة في ريال مدريد. وكما قلنا اشترط مورينيو أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز الحلقة التواصل الوحيدة بينه وبين إدارة ريال مدريد، إضافة بالطبيعة اشتراط الحصول على عقد يمتد لعامين إلى جانب صلاحية واسعة تشمل إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين الراحلين على الفريق مع إعادة هيكلة بعض الجوانب الفنية والطبية داخل النادي. تقريبا نفهم الشروط هذه أنه مورينو عنده كونستا كامل على الأجواء داخل قاعات الملابس في ريال مدريد، قاعات ملابس الفريق أكيد، وخاصة الأجواء داخل الفريق برمته. المواعيد الرياضية اليوم 7:30 دورتموند تواجه انتراخت فرانكفورت، في الليغا الإسبانية ليفانتي يواجه أوساسونا مع 8 متاع الليل، في الليغ أن الفرنسية لانس يواجه نونت 8 غير با، في الكالتشو الإيطالي أكيد موعد وحيد تورينو يواجه ساسولو 8 غير ربع. ونذكروا ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 4 متاع العشية القيروان تواجه المنستير، أولمبي البيجي يواجه شبيبة العمران، سليمان تواجه مستقبل جابس، والملعب التونسي يتقابل مع اتحاد بنجدان. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات، فما شباب كل يوم يكتب قصته مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
4: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
5: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time.
1: 20 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس لكل نهاية أسبوع مريحة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما كل يوم جمعة شرفنا ونورنا صديقنا وزميلنا مراد ريدان. مراد صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخيرات معاذ ليك وكافة المستمعين.
1: أكيد برنامج كالعادة دسم حضرتونا اليوم فيما يتعلق بالكرة الطائرة وبالطبيعة أجندة الثقافة اللي نستناها بعد شوية من خلال الحضور والاستضافات بالطبيعة مع جولة الثقافية. لكن قبل هذا خلينا نحكيه على كرة الطائرة. اليوم بيكون معنا زياد لرقش من الإمارات كمدرب بتبيع المنتخب الإماراتي واللاعب الناشط في البطولة الفرنسية أيمن الرديسي. لكن قبل هذا آخر الأكتواليتي مراد في الكرة الطائرة.
2: بالفعل معاذ الحدث هو اليوم مع دور نصف النهائي، اليوم لقاء متقدم لحساب دور نصف النهائي يجمع به نجم الساحلي ومولديه بوسالم في قاعة مساكن، والموعد غدا يكون مع الحوار الثاني في قاعة زواوي ويجمع الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.
1: أكيد هذه التطورات بتبيعها في الكرة الطائرة تقريبا نهاية موسم، خلينا نقول احنا ماشيين
2: نهاية الموسم بحول الله تكون نهاية الموسم مع دور نهائي للكأس باش يكون يوم الجمعة 14 مايو بقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
1: أكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق المشاركة في المسابقات هذه. فما كأس الجامعة هكذا ولا كأس الرابطة؟
2: أي كأس الجامعة كان يوم الأربعاء الفائت ذهاب نهائي كأس الجامعة بين أولمبيك ليبي ونادي سعودية سيد بوسعيد، وكانت الكلمة الأخيرة في الحوار الأول أولمبيك ليبي يوم السبت غدا مع لقاء الأيام.
1: جدوى من كأس الجامعة هذه مراد هو مدي عضو مكتب جامعي
2: هو أحدث قبل مع تحفيز الأندية اللي متمكنش ما ترشح إلى النهائي الممتاز. فما أندية تلعب من أجل التتويج رباعي، وأندية مش سداسي ما تمكنش باش تكون في حالة نشاط، ما تكونش في حالة عطالة، فهمت؟ وكان قبل فما مقابل مادي 10,000 دينار، لكن للأسف في السنوات الأخيرة
1: حتى 10,000 دينار نحوها،
2: فهمت؟ كانت قبل موجود مستشهر يخلي الأندية أقل شيء تمنع موسم تاعها ماديا،
1: لكن
2: للأسف يلزم متى مراجعة كما السوبر.
1: التروفي مازال موجود،
2: التروفي موجود
1: أقل شيء. هذيك حاجة مهمة على الأقل تبقى بطبيعة لك حاجة سامبوليك. اخترتنا اليوم باش يكون معنا عبر الهاتف زياد لرقش المدير الفني ومدرب منتخب الأكابر الإماراتي للحديث على مسيرته واستعدادات المنتخب الإماراتي للألعاب الخليجية بقطر. كوتش صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الخير خويا معاذ، صباح الخير المراد، ونهاركم طيب.
1: مرحبا بك يا سيدي مراد. كنت قد منها زياد لرقش.
2: زياد لرقش هو ليبرو السابق نادي الصفاقسي والمنتخب من الجيل اللي تحصل على العديد الألقاب مع نادي الصفاقسي، سواء بطولة 2004-2005، كأس كيف كيف 2002-2005، وعلى مستوى القاري البطولة الإفريقية 99-2005 وبطولة عربية 99-2000. مسيرته التدريبية انطلقت منذ 20 تقريبا مع أهل دبي من 2005-2012، ثم انتقل مع نادي النصر 2012-2021، وعلى غرار نادي أهل دبي تحصل العديد من الألقاب، ولكل مجتهد نصيب. تدرج مع الأصناف الناشئة أو الشبان حتى جاته فرصة باش ياخذ فريق نصر الإماراتي الأكابر، وتوج معها بلقب 2017، ودربوا بصفة رسمية 2021 وتحصل أربع ألقاب، و2023 بطولة إماراتية. والنادي النصر الإماراتي كان راهن واستثمر في المدرب زياد لرقش ومكنه من مشاركة في العديد من دورات تكوينية والدولية والعالمية، ومنذ الصائفة الفارطة تم تعيينه بصفة رسمية مدير فني الفريق بالتوازي مع إشرافه على منتخب الأكابر.
1: كوتش تبارك الله مسيرة كبيرة كان يسرد فيها مراد ريدين، ثقة كبيرة كي الإماراتيين تقريبا اللي هي الإمارات بعدها تقريبا منفتحة على العالم كامل، ثقة كبيرة يحطوا المقاليد الفنية للمنتخب الإماراتي للكرة الطائرة عند كفاءة تونسية.
3: والله هو الموضوع قديم وجديد بصراحة. الرياضة الإماراتية بصفة عامة خاصة الكرة الطائرة طبعا يعرفوا أنه تونس عندها تقاليد كبيرة في الكرة الطائرة وعندها نجاحات كبيرة. وبصراحة احنا بطبيعة ما نجمو نتكلموا كان ما نرجع للأسباب لأنه البداية كانت من قديم الزمان كما نقولوا احنا كانوا أساتذتنا ومدربينا الكبار كما دكتور فتحي المكور والكوتش مصب العايبة هم اللي بدأوا تقريبا في الإمارات ومسكوا أندية ومنتخبات وطبعا هم اللي فتحوا لنا الباب يعني بس احنا ننشطوا في الدوري الإماراتي مع الأندية الإماراتية والحمد لله يعني كانت فيه نجاحات وهذاك اللي خلى الاستمرارية أنه يدعموا ويحبوا على الكادر التونسي والحمد لله طبعا ما يجيش كل شيء بالسهل كل شيء صعيب يلزم خدمة كبيرة ويلزم مثابرة ويلزم مواصلة ويلزمك تعمل دايما أبديت المستواك التدريبي والمستواك الفني وهذا ما خلى الحمد لله يعني وصلنا للمستويات طيبة ونحاولوا أنه نقدموا الإضافة دايما.
1: زياد لرقش بعد مسيرة تبارك لك لاعب معروفة أكيد عند المغرومين بالكرة الطائرة مسيرة التدريب ما عندك كيفاش تقيم زياد لرقش لو كان يقيم زياد لرقش نفسه إلى حد الآن على مستوى التدريب والمراحل اللي مر بها؟
3: والله يشوف احنا كلنا راه وقت نكونوا ملاعبية وبعدين ناخذوا شهادات تدريبية ونحاولوا ندخلوا في عالم التدريب هو كان عندنا خيارين يا اما الخيار الاول انك انت على طول تبدا تدخل في معناها تخدم مع الفريق الاكابر السينيور واما تبدا يعني مع الصغار فهمت وشوية شوية تكون نفسك وأنا شفتها يعني بصراحة يعني فيها إيجابية كبيرة برشا أنك تنشط مع الصغار وبعدين تتدرج بشوية بشوية لأنه اللعيبة يعني احنا في المستويات وصلنا أنه احنا لعبنا بطولات إفريقية وعربية وفي المنتخبات فيكون عندك يعني عندك مستوى محترم أنك أنت نجم تدرب الفريق الأول ولكن الخيار متاعي كان أنه أنا الواحد يبدأ من تحت وفادتني كثير التجربة أوكيد كانت تجربة طويلة سنوات ولكن فادتني كثير حتى وقت اللي توا وليت نخدم مع السينيور مع الكبار فادتني كثير في المهارات الفنية في التصليح متاع المهارات الفنية في نظرة الحركات متاع اللاعب يعني في فما تفاصيل وديتاي اللي ينجم المدرب يقف عليهم ويصلحهم ويخدم عليهم أكثر والحمد لله يعني بدينا بشوية بشوية وصعدنا لفوق ونجحنا خدينا بطولات مع الأندية ولله الحمد يعني
1: أكيد.
3: طبعا الاتحاد الإماراتي أعطى فيه ثقة قاعدين نخدمه بطبيعة في فما خدمة اللي هي على طول يعني شوية طويلة الأمد احنا نقوله على لونغ تيرم فهمت وقاعدين نخدمه إن شاء الله ونتوفقوا بحول الله
1: أكيد كل ما توفرت الظروف النجم نقول الملائمة التونس يبدع ويقدم ويعطي الإضافة تقريبا نتصور أنه الإمكانيات كلها موجودة في الإمارات وبطبيعة خاصة الثقة هذه موجودة تقريبا كما نقول احنا يخليوه يخدم الكفاءة التونسية
3: بطبيعة هي لازم تكون في ثقة متبادلة ومش بالسهل انه انك تكسب ثقة الناس اللي تشتغل معاهم لازم تكون عندك علاقة طيبة لازم يكون شغلك والخدمة متاعك في التيران لازم تكون خدمة صحيحة ويتأكدوا منها بطبيعة أنا ما نتكلمش على نفسي أنا بس في عدة مدربين في الخليج بصفة عامة في قطر في الكويت في مدربين تواسة ما شاء الله عليهم قاعدين ينشطوا قاعدين ناجحين سواء على مستوى الشبان ولا على مستوى السينيور والثقة هذه يعني بصفة عامة في الخليج العربي يعرفوا أن التوانسة خدامة سيريو برشا في خدمتهم وديما يعملوا الابديت متاعهم يعني ديما الطائرة الحديثة مواكبينها ويحاولوا أنه يغيروا في نوعية التدريب متاعهم لزونترالمون والبريباراسيون وكل شيء هذي كله يعني لازم الواحد يطالع ويشوف شنو جديد وتحاول أنك ما تقعدش في نفس نفس الريتم تاع لي زونترينمون تاع الخدمه نتاعك لازم كل مره تبدل وتخلق حاجه.
2: وهذا جديدة. مهم جدا زياد، ان خاصه كنت اشرت منذ قليل ان الاتحاد الاماراتي او نادي النصر الاماراتي مكنك من المشاركه في العديد من الدورات الدوليه، شنو الافاده اللي حصلت لك بالاضافه من الحضور والمشاركه والاحتكاك والاحتكاك عفوا بمدربين عالميين؟
3: والله هو الافونتاج توا بصفه عامه في الخليج وخاصه أو في الامارات، الاتحاد الاماراتي كل عام يحاول انه يعمل دورات، يجيب مدربين من امريكا من البرازيل من اوروبا، يحاول كل مره يعمل دورات للمدربين وبتكون بطريقه مجانيه حتى ما فيش يعني حتى مصاريف ولا حاجه، فهمت؟ هما الهدف نتاعهم انه دائما يحاولوا انه المدربين اللي ينشطوا في الانديه الاماراتيه انهم دائما ياخذوا الابديت، ياخذوا الحاجه الجديده، ياخذوا التغيرات في الكره الطايره، يعني حتى لو تلاحظ حتى في على مستوى العالم يعني حتى المهاره والتكنيك نتاع نتاع نتاع الفولي بول تبدل شويه، معناه فهمت؟ تبدل شويه بالنسبه للياقه البدنيه نفس الشيء، برشا حاجات تدخل في اللياقه البدنيه، فهذا لازم انت تكون عندك على اللي تاخذ عليه فكره وتحاول انك تطبقه وتمشي به، فهمت؟ وهذا طبعا يعطي الاضافه ويفيد الفريق اللي بتشتغل معاه، بتحسن له لياقته البدنيه، بتحسن له المهارات نتاعه اللي هي فما تغيرات كبيره في الملعب. فهذا كله طبعا يفيدك. اللي ما يحاولش انه يجدد وما يحاولش انه يحسن من ويخلي نفسه دائما في النورم كما نقولوا احنا ياخذ اخر المعطيات في الكره الطايره، طبعا مش يتاخر الشغل نتاعه ومش يتاخر في المردود نتاعه. وهذا المدرب اللي يحب يكون ناجح ويحب يكون ديما يعني واصل مراتب محترمه لازم يكون
1: يخدم على روحه ويعمل ميزاجور. تبقى معانا لو كنت تسمع كوتش زياد لرقش، باش نمشيو للاشهار وباش نرجعوا نتحدثوا على الشيونس الجايه اللي قدامكم اللي هي طبيعه الالعاب الخليجيه وحظوظ المنتخب الاماراتي اللي تشرف فيه. تبقى معانا بعد الاشهار نكملوا في حوارنا مع المدرب زياد لرقش مدرب منتخب الاكابر الاماراتي.

0: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسيت فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
1: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
2: في وقتنا هذا كل شيء قاعد يتبدل في صعب، وبصراحة مانيش عارفة في نابل أنا هي المدرسة المواكبة التطور هذا باش نسجل فيها صغيري.
3: أنا الحق سألت لوجت ودرست واخترت المدرسة الفرنسية جورج سانت في نابل.
2: وعلاش هذه بالذات؟
3: عن تجربة، المدرسة مش تقري برك، المدرسة تحضر المستقبل بالحق. في جورج سانت نابل أهم حاجة صغارنا منفتحين على العالم، يتلهوا بيهم ويأطروهم تأطير طيارة، ينجحوا في تونس في فرنسا والعالم الكل. واليوم اختيار المدرسة هذه هو أول خطوة لمستقبل ناجح. المدرسة الفرنسية جورج سانت نابل.
4: لافونس كيوفر طول الشمان. رجوانو اون داتون.
5: كل لحظة نعيشها كيما نحب، كيما نختار. حرة، مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة. تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك أنت.
6: برايم تايم. فولي تايم. فولي تايم مع مراد ريدين.
7: واصلين معاكم في فولي تايم اكيد 8:34 دقيقة على راديو ميد، وحوارنا مع مدرب منتخب الامارات للكرة الطائرة زياد لارقش.
8: زياد، السؤال الاخير نجيوه هو، انت حاليا والمنتخب الاماراتي في تربص او معسكر اعدادي استعدادا للالعاب الخليجية، كنت تحكينا على ظروف هذا التربص وحظوظ المنتخب الاماراتي في هذه المسابقة.
9: بالنسبة للتحضيرات، احنا بدينا تقريبا تاريخ 22/4، دخلنا معسكر داخلي وبدينا التحضيرات. طبعا هي التحضيرات مكثفة، تعرف التمارين بتكون على حصتين في اليوم، وبدينا شوية، تعرفوا انتم حتى الظروف اللي موجودة هنا، يعني في بعض اللعيبة اللي ما كانوش متواجدين لانه بسبب العمل متاعهم، ولكن في العموم يعني تحضيراتنا ماشية وتتحسن وتتقدم. اليوم وغدوة عندنا 2 مباريات ودية مع منتخب عمان اللي يترأس الفريق المدرب نزار شكيلي، وإن شاء الله يعني نخفو على المستوى الفني والتكتيكي بتاع الفريق. حظوظنا بالطبيعة هي حظوظ كل الأندية، بقطع النظر على مستوى المنتخبات الثانية اللي هي طبعا نتكلم على منتخب قطر والبحرين خاصة، لأنه هذوما المنتخبات متقدمين علينا في المستوى وفي المستوى الفني تقريبا وفي حتى في النتائج، ولكن بقطع النظر احنا ان شاء الله حاسين انه احنا نقدموا مردود طيب في البطولة هذه. سمعنا انه منتخب السعودية والكويت اعتقد انه ممكن نسحبه من البطولة هذه بالظروف، ما نعرفهاش يعني بالضبط، ولكن اعتقد انه باش يكونوا 4 منتخبات مش يشاركوا، المنتخب القطري والبحريني وعمان ومنتخب الامارات. اهم شيء بالنسبه لنا نحاولوا انه احنا نكونوا على الاقل من 3 الاوائل. فهمت؟
7: ان شاء الله بالتوفيق.
9: ان شاء الله ان شاء الله يعني نقدموا مردود طيب، على الأقل نحاول نفوزوا حتى بمباراة ولا 2 على سلها، يعني نحسنوا مردودنا ونحسنوا مستوانا يعني.
7: أكيد إن شاء الله نتمنى لك التوفيق زياد لارقش مدرب المنتخب الإماراتي الكرة الطائرة للكبر، بتوفيق ليك بتبيعة، وإن شاء الله ديما منورنا كيف كل الكفاءات التونسية الناشطة في الخارج. كان هذا ضيفنا الأول في فولي تايم.
6: فولي تايم. فولي تايم مع مراد ريدين.
7: الاستضافات متواصلة في الكرة الطائرة، وتألق التوانسة في هذه اللعبة خارج حدود الوطن. بعد شوية ما نسمع الموسيقى.

0: محمد منير ربك لما يريد نوصل معها للثمانية واثنين واربعين دقيقة ونواصل معكم في فولي تايم.
1: فولي تايم فولي تايم مع مراد ريدين.
0: مراد نواصلنا في حواراتنا لليوم في الكرة الطائرة
2: ونواصلوا مع مركز ليبيرو معاذ بعد اللاعب والمدرب زيد دركز مشيوا اللاعب اللي يشغل نفس المركز أيمن رديسي اللاعب السابق الترجي الرياضي وانيد تونسية ثم تقمص زين التسويقسي فضلا عن زين المنتخب الوطني أكابر وكان توج معه بالبطولة الإفريقية 2019 كما شارك معه في بطولة العالم وكأس التحدي.
0: أكيد من الإمارات نتحولوا إلى فرنسا مع اللاعب التونسي الناشط بطبيعة في الكرة الطائرة مع فريق شارينتون أيمن الرديسي. صباح النور مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي معاذ، مرحبا سي مراد، ومرحبا كافة مستمعي راديو مات.
0: أكيد
3: يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: شكرا يا سيدي على قبول هذه الدعوة اللي فرحين برشا باستقبالك فيها. أيمن المشاركة في البطولة الفرنسية والكرة الطائرة الفرنسية بطبيعة واللي من خلالها هي أكيد فما نجم قولوا تجربة جديدة مع أحاسيس أخرى وخاصة تشالنج أخرين.
3: صحيح ثم من اللاعبين اللي احترفت مخر بارابور العمر انا خرجت من تونس
0: في ميتاخ كو جامي يا خويا
3: هو سيتي ان كوركور دو سيركونستانس مش كيف المستمعين يعرفوا سي مراد بون قبل ما نبداو في كيفاش خرجت كيفاش احترفت باغمي لي جورناليست والعباد اللي في تونس اللي قعدت ان كونتاكت معايا معناها سي تري راغ مي سيتي سي مراد اون بيرسون هو كل عام الحق نتاع ربي قاعد يتصل بيا يسال على حوالي يسال انا وين شنو نعمل بالضبط. الحق خرجت 30 العام الاولاني ما لعبتش العام الاولاني سيتي جوست دو لوبسيرفاسيون خاطر خلطت ليكيب نتاعي فما ان كوتا نتاع دي زيترونجي فوالا ils ont atteint les quotas نتاع لي زيترونجي دونك ما نجمتش نلعب مي العام هذاك c'était plus ou moins la découverte قعدت عملت لي ديبلوم نتاعي نتاع لي زونترينور في فرنسا ما نجمش تريني ولا تعمل اي حاجه في الفولي كما عندك لي ديبلوم نتاعهم هما دونك جي بروفيتي عملت لي قريت في فرنسا عملت لي ديبلوم هذوكم الكل انا متخرج من لينيبس مقصر سعيد و ميم طون دخلت نقري في المدارس والمعاهد في فرنسا العام الاولين و ابارتير من العام الثاني توا صافي 3 ans في نفس الكلوب في شارونتون ان كلوب اللي الحق نتاع ربي معناها فيه بوكو ديترونجي معناها في باريس الكلوب ولو شامبيونا الحق نتاع ربي لو شامبيونا سيتي بور موا اون ديكوفيرت على خاطر لو نيفو الكونكورونس برشا معناها سواء تعطي 100% سينو ما عندكش بلاصة اون بلوس اساليهم هما يجيبوا من الاوروب الاوروب دو ليست كو يجيبوا دي جوار من الافريك على خاطر تكلف لهم برشا فلوس برشا حاجات اخرين مي الحق نتاع ربي ليكسبيريونس زاد نتاعي في تونس معناها باش وصلت لعبت
0: اكيد نحاولوا نعاودوا
3: مش ليكسبيريونس في تونس ما نجمش نلعب في فرنسا
0: أيمن رديسي مشكلة متاع ريزو كان عاودوا نتصلوا بيها إن شاء الله يمكن مكان اللي فيه أيمن ما فيهوش ريزو. مراد نشوفوا أنه حتى ولو 30 عام في لعبة الكرة الطائرة كيأمن بحظوظه ويأمن بإمكانياته وخاصة يكون فما التكوين هنا نحكيه حتى على التكوين معناتها يقول لك أنا متخرج من لينيبس معناتها مهم حتى يحافظ على لياقته البدنية باش يقدر ينافس في بطولة أوروبية راهو فينالمون المشاركة والمنافسة في بطولة أوروبية معناتها كما أقول لك أنا أسهل عليه الفريق يجيب لك لاعب من روسيا من أوكرانيا من ألمانيا من أي بلاد من تشيك من غيره ويمكن الإمكانية تكون خير ومنافسة تكون خير تخليه قادر أنه بالطبيعة يكون حاضر. مسالش مراد الإجابة تكون بعد تقول لي أسمية أيمن معانا. أيمن مرحبا مرة أخرى.
3: وي عاصلي يا سي معاذ مرحبا بك مرحبا بسي مراد مرحبا بكاس مستمعي راديو مات.
0: ما كان فما اشكال توا في نسمع فيك 10 على 10 تبارك الله عليك وحكيت لنا على التجربه والمنافسه في البطوله مع الفريق تاعك وتقول انتو انه المكان ما يتعطاش في البطوله الفرنسيه. يسمع فينا أيمن إلا لا ما سأل جاوبنا على السؤال.
2: أهم حاجة هي القانون الجامعة التونسية اللي اللاعب ما نجم يكون حر إلا بعد بلوغ 30 سنة. هذا القانون اللي حرم عدة لاعبين كما حسين قراموسي كما
0: حتى باش يخرج برا
2: باش يخرج برا
0: حتى باش يخرج برا
2: خاصة هذا معناتها نجم نقولوا الاتحاد المصري عمل قانون خاص أي لاعب يلقى معناتها يجي عرض من فريق أوروبي معناتها من تركيا بلغاريا فرنسا الاتحاد المصري هو يدخل لاعب حر وهذا في إطار تحسين مستوى اللاعبين وهذا ايش خلى الفريق المنتخب المصري يسيطر سيطرة كبيرة ياسر من 2003 حتى 2017 العديد من اللاعبين خرجوا احترفوا في تركيا في إيطاليا كما الموزع أبو سلام عبد الله وغيرهم وهنا لازم الاتحاد التونسي يعطي فافور معناتها اللاعبين اللي ما نقولوش احنا باش نمشي يحسن مستواه المادي هذا يحسن مستواه الفني معناتها لازم القوانين تتلائم مع متطلبات المرحلة مع ضرورة تحسين المستوى الفني الاتحاد التونسي أو الجامعة التونسية كرة الطائرة لازمها تغير في قوانينها باش تكون مواكبة وملائمة
0: لأنه البقاء باختصار البقاء بالقوانين هذه القديمة بقاء حتى طموحات اللاعب اللاعبين اللي يكونوا بطبيعة طامحين أنهم يحترفوا أنه حتى يبدلوا تجربة سيدي ما نحبش نلعب العبد في تونس نحب
2: الحق بالحق
0: كما كان الأسبوع الفارط إسماعيل معنا قال لك أنا حبيت نجرب نحب نكتشف
2: حق مشروع
0: بطولة أخرى أي من الرديسي صباح النور مرة أخرى
3: وي على السلامه سامحوني على
0: مسالش يا سيدي مرحبا
3: في مشهد
0: مرحبا مرحبا ما فماش حتى مشكل كان كملنا في قلت لنا انت انه الاماكن تفتك في البطولات الاوروبيه والبطوله الفرنسيه خاصه وما تتعطاش
3: صحيح الاماكن ما تتفك ما تتعطاش على خاطر فما برشا جنسيات برشا والفوليات بركلا في العالم الكل تطور في الأوروب أسهل لهم ليزيكيب في فرنسا سورتو خاطر أنا تاعنا نحترف في فرنسا أسهل لهم أنهم يجيبوا دي جوار من لي سونتر دو فورماسيون في كو سوسوا في فرنسا ولا من البلدان اللي بيجتمعوا بفرنسا ما يتكلفهمش برشا فلوس هذا حقيقة فهمت كو يجيبوا جوار من الأفريق ولا من آسيا اللي يتكلف عليهم برشا فلوس ولو طون اللي خاطر هما إي سون با سور اسكو يتأقلم مع البطولة الفرنسية اي ولا لا اسكو جوار قادر ولا ماهوش قادر انا الحق نتاع ربي ما لقيتش صعوبات في التأقلم كما قلت لكم قبيله كان مش الاكسبيريونس اللي عملتها في تونس كو سوا في الاسبيرونس في تونسير اللي خلتني زاد نمشي ليكيب ناسيونال ومن بعد بار لا سويت مشيت للي سي اس اس ليكيب ناسيونال كادي جونيور ومن بعد في السينيور هي اللي خلتني بلوز موا انا نتكون من سيرتين ماتوريتي اللي خلتني نجم نحترف في فرنسا ونلقى بلاستي العام الأولاني ما لقيتش بلاستي حق متاع ربي ليبرو اللي كان يلعب مشي العام اللي بعده الباري فولي معناها بور فو دير اللي الكلوب معناها عنده جوارات اللي نجموا يلعبوا في دي غران كلوب في فرنسا دونك الحمد لله توا صافي 3 سنين في نفس الكلوب حق متاع ربي
2: اي من الفريق شارنتون في درجه ثانيه هكا ولا كان صحح لي معلومه
3: درجه ثالثه
2: درجه ثالثه
3: هو في فرنسا باش الساده المستمعين يفهموا في فرنسا فما البرو ا
2: برو
3: بي والدرجه الثالثه هي الليت اللي هي تخول الجوارات انهم عندهم الحق يخدموا ويلعبوا اون ميم طون هذه حاجه ما عندناش منها في تونس بون عندنا منها لعبه الكل تخدم وتلعب اون ميم طون فما لا ماجوريتي بيان سور مي هنا فما قوانين باش تلعب في البرو بي لازم لي جوار ولا في البرو ا لازم لي جوار نتاعك يكونوا 100% بروفيسيونيل ما عندوش حق يخدم ابار انا الحق نتاع ربي ديك خلطت لفرنسا كيما قلت لكم قبيله دخلت نقري في اون طونك بروف دو سبور في لي ليسي وفي لي كوليج في فرنسا حاجة ذي من الحاجات اللي فرحان بها برش وميم طون الكلوب بيسكو اخترت كلوب اللي نجم يخول لي نعمل حاجتين مع بعضهم سان كلوب اللي نجم نقوله سومي بروفيسيونيل
0: هذا بالتوفيق لك أيمن خلينا هنا الانتجراسيون خلينا نقولوا كتونسي تلقى روحك أكيد فما ثقة زاد متاع المجتمع الفرنسي في حضورك كسوة في التدريس وإلا في اللعب في الكرة الطائرة ولهنا الإضافة اللي قدمت لك أنت كإنسان وكام لاعبي في خلال تجربتك هذه
3: الحق أكثر إضافة معناها صارت لي هي لا ديسيبلين. تعلمت انه وتعلمت اني نقول نحب نزيد نتعلم. على خاطر كي تكون تعيش مع برشا جنسيات مع برشا عباد مع كولتور ماشي الكولتور نتاعك انت حاجات ما كنتش تعرفها من قبل. بيان سور واحد يحافظ على القيم نتاعو والمبادئ نتاعو كل شيء ما تتعلم برشا حاجات اللي يخليوك تكون عندك اكثر ثقه في روحك تكون انك ما تخافش باش تواجه برشا حاجات فهمت خاطر مو سهل انك ا 30 ans تخرج من من من من المجتمع اللي كنت عايش فيه من زون دو كونفور نتاعك تمشي لبلاصه اللي انت ما تعرف فيها حتى حد وباش تحاول تدخل الكوسسوا الكره الطايره ولا ميدان التدريس ما يسهل يعني حتى لقيت شويه صعوبات من الاول الحمد لله عرفت كيفاش نتأقلم وعرفت كيفاش ندخل في المجتمع الفرنسي.
0: المستقبل والبرنامج في الكارير نتاعك كيفاش خطط له أيمن أرديسي؟
3: المستقبل والبرنامج الحق نتاع ربي أنا جاتني عروض في البرو بي وجاتني حتى عروض في البرو أ خاطر الجمعية اللي أنا فيها شارونتون بحذنا باغي فولي بحذنا برشا كيبات أخرين جمعية معروفة اللي ديما تخرج جواري تجيب حتى دي زيترونجي من برا وبعد يمشيوا الجمعيات ما أكبر في فرنسا من الحق متاع ربي أنا خيرت أني نقعد في باريس خيرت أني نقعد خاطر عندي عائلتي عندي مرتي وعندي ولدي
0: ربي فضل
3: خيرت أني عايش ربي فضلك خيرت أني نقعد في الكلوب اللي موفر لي كل شيء الحق متاع ربي عاوني زاد في برشا حاجات باش كملت لي ديبلوم تاعي كملت القراية متاعي وكل شيء دونك انا العام الجاي عاود صححت معاهم يعني في فرنسا نصحوا قبل ما توفى السيزون يعاودوا من جانفي
0: ما تخلوش ليله الصلاه 12 سبتمبر
3: لا لا من فيفري
2: ايمن اكيد وجودك في الفريق شارونتون يفتح لك افاق اكثر ويمنحك شغف

0: ليكيب دو فرانس وتعلمت برشا حاجات الحق نتاع ربي بارابور لي بيرسبكتيف ان شاء الله نهار اخر علاش لا علاش لا نبداو مهنه التدريب ان شاء الله ما توا
1: مازال بكري مازال بكري كل مراد شو تكبر فيها مازال بكري بالتوفيق ايمن الرديسي ان شاء الله الليبرو فريق شارنوتون للكره الطايره كنت ضيفنا في فولي تايم
2: فولي تايم فولي تايم مع مراد ريدين
1: تجرب يعمل كيف مراد يعطيك صح على الاختيار بطبيعة كسوة في التدريب كسوة في الممارسة الكرة الطائرة مع زياد لارقش وأيمن الرديسي ونفرحوا كي نلقاو التوانسة متألقين في الخارج كسوة في الخليج كسوة في أوروبا أو غيرها من البلدان. بعد شوية مراد الدين بشي بدل كاسكيت ومشيو نحكيو ثقافة في أجندة الثقافة لكن هذا بعد اختيارات سمية الموسيقية.

مع وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورة الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك.

0: الحساب دفع مجاني وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش، عشرتنا خير.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: برايم تايم، برايم تايم
3: تسعة ودقيقة على راديو مايل. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكي الثقافة كما كل يوم جمعة.
4: أجندة كولتوريل
3: من أعداد مراد ريدان. مراد، مرحبا مرة أخرى. جولتنا الثقافية كالعادة الأسبوعية،
5: نبدأ جولة مع أبرز الأنشطة الثقافية. البداية بالحمامات، تحديدا المركز الثقافي الدولي للحمامات دار سيباستيان. تواصل الإقامة الفنية المخصصة للنحت المعاصر اللي بدأت يوم 27 أفريل وتتواصل إلى غاية 18 ماي في إطار مشروع الفن والتراث ذاكرة المستقبل. نبقاو في الحمامات، تحتضن يومي 8 و 9 ماي الملتقى الدولي الجهاد والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق اللي نظموا مركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد وكرسي الأسيسكو ابن خلدون للثقافة والتراث، إلى جانب وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومخبر اشتغال الأرض والتعمير وأنماط العيش في بلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة بجامعة سوسة. نمشي لبوعقوب، غدا السبت على الساعة 4:30 عرض فيلم أنديفون أتينيس، ومن بوعقوب إلى تكلسة اليوم الجمعة وفي إطار احتفال بشهر التراث تتنظم ورشة فنون تشكيلية حول العمارة التونسية يؤسسها الفنان التشكيلي عرفات جبلون. في نابل الفضاء الثقافي الخاص جيلان يوم الجمعة أمسية مخرجي الوطن القبلي للشبان، وستكون لها عودة ومتابعة لهذه الأمسية الثقافية. من نابل مشو سليمان، غدا السبت 9 على الساعة 4:30 في دار ثقافة سليمان لقاء ثقافي سفر في ذاكرة الوطن القبلي والحياة اليومية، تقديم الدكتور حماد الدالي وإدارة حوار الدكتور لطفي بن ميلاد. ومن سليمان مزميم الفضاء الثقافي الخاص ريدار أيام 8 و 9 و 10 ماي ينظم الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا في دورته الثالثة دورة صالح الدمس، بالتوازي مع افتتاح معرض تجليات حروفية للرسام والفنان التشكيلي شهاب حميد. من مسميم قليبيا دار ثقافة نوردي صمود وجمعية قليبيا للثقافة والتراث والفنون ينظمان معرضا جماعيا للحروفية عزف جماع الحرف بمشاركة لمجد النوري، نوردين عوني وعبد الله عكار. ومن قليبيا الهوارية مساء اليوم عرض مسرحية عرايس لحاتم مرعوب، بالتوازي مع افتتاح معرض ترحال للفنانة التشكيلية مروة ديما.
3: أكيد يعطيك الصحة مراد، هذه كانت جولة الثقافة اليوم في أجندة الثقافة بتبيعة. وباش نبدأ في استضافتنا بتبيعة لليوم والبداية في الانترفيو.
4: أجندة كولتوريل
3: في أجندة الثقافة اليوم، باش يكون معنا عبر الهاتف الدكتور رضا مامي رئيس قسم الإسبانية بكلية الأداب والفنون الإسبانية بمنوبة، للحديث عن تكريمه واختياره من طرف المركز الثقافي العربي الإسباني شخصية العام 2025 ومنح الميدالية الذهبية التي باش يتسلمها بقدرة الله نهار 11 جوان القادم البيت العربي بمدريد. دكتور صباح النور، مرحبا بك.
6: صباح صباحير مرحبا بيك ويعطيك الصحة على هذه الاستضافة. بارك الله فيك.
3: شكرا لك انت يا سيدي على قبول الدعوة ومبروك لاختيارك شخصية العام لسنة 2025. كنت تعرفنا بهذه علسعة أولا الاختيار وهذه الجائزة وهذه الميدالية الذهبية تبارك الله اللي باش تتسلمها بقدرة الله الشهر القادم.
6: والله هو الاختيار يعني جاك تثمين لجهود نتاع تقريب 36 سنة عمل في الصلب يعني الأكاديميات وفي الصلب الجامعة التونسية وكذلك تتويج لمسيرة معناها من التكريمات يعني حبيت أقول لأني تبع عضو في الأكاديمية الأمريكية لتزويني للأدب الحديث العالمي. كذلك في نوفمبر سنة الفارطة وقام بمامي للأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا وإن شاء الله الأسبوع المقبل بش يقع انضمامي إلى الأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات بفالنسيا إسبانيا. هذا معناه كتتويج لكل يعني هذه الجهود والتسميات ومشاركتي في الأكاديميات العالمية. المعهد هذا أو المنتدى سنترو إنتركولتورال إسبانو عربي هو يعني مركز ثقافي يعتني بكل يعني ما هو دراسات إسبانية عربية أو العلاقة الجذرية بين الثقافة العربية بصفة عامة والثقافة الإسبانية. هو مركز يعني مرموق ومعروف في كل إسبانيا ينشط وكل عام يعمل الاجتماع بتاعه في جوان ويسلم يعني يعطي جوائز للي يعني أعمالهم يعني جلبت انتباه إلى آخره ويعطي الميدالية الذهبية. كانت والحمد لله من نصيبي يعني كشخصية لسنة ثقافية لسنة 25 كما ذكرت سيادتك إن شاء الله باش نسلمها الميدالية الذهبية يوم 11 جوان في البيت العربي بحضور جل السفراء العرب المعتمدين في مدريد عاصمة إسبانيا.
5: دكتور رضا أيضا تشارك يوم 12 مايو الجاري في جامعة أتينو دو مدريد وهي واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية والفكرية في إسبانيا بيوم دراسي بعنوان تونس المعاصرة التاريخ والشعر والثورة. لو تعطينا لمحة عن هذا اليوم الدراسي.
6: ما أقول هو يوم دراسي يعني مش الأتينو هذا يعني من المراكز يعني الأكاديمية والعلمية اللي عندها صيت كبير وعندها رمزية كبيرة في مدريد. الأتينو هذا كان مقر لجل يعني أدباء أمريكا اللاتينية يجيوا يحاضروا ويسكنوا في المقر هذايا كما غابرييل غارسيا مارغيز بارغاس يوسا كارلوس فوينتس إلى آخره. اليوم هذا يدخل بالتحال في الاستراتيجية اللي رسمتها عندي سنين مع كل من الزملاء والطلبة ألا وهي التعريف بالإرث التونسي لدى القارئ الإسباني وقارئ أمريكا اللاتينية. في هذا على هذا الأساس يعني مش نقوم بيوم دراسي حول تونس التاريخ والثقافة. هل التاريخ هو اللي يبرز ثقافة معينة أو الثقافة هي اللي تأثر يعني في تاريخ بلد معين؟ وما ننسوش نحكي كيف على الثورة أو مآل الثورة أو إلى ما وصلنا له كنتيجة لثورة 2010-2011. هذا بش يكون إن شاء الله يوم 12 مايو وبش ترافقني أستاذة التاريخ من كلية العلوم الإنسانية والآداب بالقيروان الأستاذة مروة المرناوي.
3: الدكتور رضا ميمي خلينا نستغل الفرصه وانت معانا بطبيعه وانت رئيس قسم الاسبانيه بكليه الاداب والفنون الانسانيه بمنوبه. اللغه الاسبانيه تقريبا قاعده تاخذ في منحى اخر قاعده تتطور خلينا نقول وقاعده كلغه قاعده يكثر التعامل بها حتى في الولايات المتحده الامريكيه اللي تقريبا حتى نشوفوا حتى ثقافيا تابعوا فيلم مع امريكا وإلا غيره نشوفوا أنه الحضور متاع اللغة الإسبانية أصبح مندمج مع اللغة وإلا الدرجة خلينا نقوله في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاستعمال.
6: أكد لك لتقريب 50% كما ذكرت سيادتك من متساكنين يعني الولايات المتحدة وهم يتكلموا اللغة الإسبانية لسببين لأنه الحضور اللاتيني في الولايات المتحدة هو قوي وقوي جدا يعني هناك جاليات كبيرة هناك أجيال توجد اليوم في الولايات المتحدة اللي هم من أصول لاتينية من الأرجنتين من المكسيك من كولومبيا من إكوادور إلى آخره. من ناحية أخرى يعني إسبانيا ابتداء من التسعينات القرن الماضي منذ تقريبا أكثر من 30 سنة يعني مشيت أصوات كبيرة وكبيرة جدا بالعالم من ناحية يعني التطور الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي. وكذلك ما ننساوش اللي إسبانيا يعني أعطت اللغة متاحة إلى 23 بلد في أمريكا اللاتينية اللي هم يتكلموا اللغة الإسبانية كانوا مستعمرات إسبانية. وما بين حاجة أخرى يعني خلوا اللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية. وهذه البلدان في الواقع يعني تطورت كثيرا مع الأسف. احنا عندنا فكرة متاع بلدان أمريكا اللاتينية في القرن الماضي بلدان متاع الديكتاتورية متاع انقلاب عسكري. أول نعرف البلدان دي من خلال بعض لاعبي يعني كرة القدم. اليوم ثم بلدان يعني شهدت أصوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والديمقراطية والعلوم كما تشيلي كما البيرو كما كولومبيا رغم مشاكلها كما المكسيك أو الأرجنتين. هذا كله يخلي على اللغة الإسبانية تكتسح اليوم العالم وتقريبا هي لغة ثانية في العالم بعد يعني الإنجليزية وهي لغة معتمدة في كل المؤسسات الدولية في العالم.
3: أكيد يعطيك الصحة على كل هذه الإضافات. ومرة أخرى نقول لك مبروك دكتور رضا مامي اختيارك شخصية العام من طرف المركز الثقافي العربي الإسباني وبطبيعة باش تتسلم الميدالية الذهبية نهار 11 جوان بالبيت العربي بمدريد. والميدالية هذه والاختيار هذا بطبيعة تثمين لجهودك في الحقل الثقافي الأكاديمي العربي الإسباني وتتويجا لمسيرة من التكريمات وبطبيعة نيلك لعضوية عديد المجتمعات العلمية والأكاديمية في إسبانيا وأمريكا اللاتينية. مشكور جدا وشكرا على قبول الدعوة الهاتفية الدكتور رضا مامي، كنت ضيفنا في أجندة الثقافة.
4: أجندة كولتوريل.
3: الاستضافات الثقافية ما زالت متواصلة في أجندة الثقافة. بعد شوية الموعد باش يكون مع سيد عبد الباقي مباركي مدير دار الثقافة غار الملح من ولاية بنزرت للحديث عن تظاهرة غار الملح وجهة أندلسية.

0: Prime Time. Agenda culturel.
1: من إعداد مراد ريدان ونواصل معكم في استضافة الضيوف اليوم عبر الهاتف السيد عبد الباقي المباركي مدير دار الثقافة غار الملح من ولاية بنزرت باش يكون معنا عبر الهاتف للحديث عن تظاهرات غار الملح وجهة أندلسية. سيد عبد الباقي صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الفل خويا معاذ، شكرا على الاستضافة، تحية لكم ويعطيكم الصحة لمواكبتكم للأنشطة الثقافية أينما كانت، وتحية لكل متابعي إذاعة راديو ملح.
1: يعطيك الصحة، شكرا سيدي على قبول الدعوة. لتظاهرة غار الملح وجهة أندلسية بتبيع في إطار شهر التراث، لو كانت حطنا في الإطار لو تسمح.
2: هي تظاهرة غار الملح وجهة أندلسية تندرج ضمن الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. تظاهرة هذه اسمعتي واحنا لمحة على تاريخية على معتمدية غار الملح. غار الملح هي أحد معتمديات ولاية بنزرت، تطل على البحر الأبيض المتوسط، تجمع بين الفلاحة والصيد البحري والتجارة والسياحة. غير الملح أسسها الفينيقيين في 1100 قبل الميلاد، وكان اسمها وقتها رسكيمونا. أسس فيها الفينيقيين مدينة تسمى الآن بالخربة، هي الآن مدينة مغمورة. عملوا فيها أيضا ميناء قديم اللي هو معروف تو باسم القشلة، وكان مرسى للسفن الفينيقية في تلك الحقبة. استوطن فيها الرومان أيضا بعد سقوط قرطاج، وصار اسمها ريس أبولون. في فترة الصراع العثماني الإسباني سكنوها الإسبان وأطلقوا عليها أيضا اسم بورتو فارينا. وفي العهد العثماني بعد سقوط غرناطة تم تهجير الأندلسيين، وجاءوا معناها واستوطنوا في العهد العثماني في معتمدية غار الملح. من بين الإنجازات اللي شجعتنا، معناها من بين الإنجازات الأندلسية اللي شجعتنا كوننا نعملوا التظاهرة هذه، عنا الأبراج اللي هما ثلاثة أبراج في غار الملح. عنا البرج الفوقاني، البرج الوسطاني، والبرج اللوطاني اللي هو برج سيد علي المكي. الأبراج هذا متأسسوا في القرن 17 بطلب من أستمراج وهودي عفنين. قام المهندس الأندلسي أبو موسى البرناطي بتصميم الحصون الثلاثة، ووقع تشييدها بأيادي حرفيين أندلسيين. أيضا الأندلسيين وقت اللي جاءوا كانت الأراضي الزراعية نادرة في غار الملح. ابتكروا نظام زراعي يتمثل في أراضي رملية موجودة في سبقة سيد علي المكي، ويطلق عليها الآن اسم القطعاية. زراعة الرملي هذه هي الوحيدة الموجودة في العالم. موجودة كان في غار الملح. منظومة الري فيها تعتمد على حركة المد والجزر. يعني النباتات
3: أكيد عباقي نتفاعل معاك، هذه الخاصية تميز بها غار الملح موجودة في البرنامج عندكم، كان لعطينا لمحة على البرنامج هذه التظاهرة وتتعرض على خاصية من خاصيات غار الملح.
2: البرنامج يمتد من 9 إلى 15 ماي 2026. باش نبدأ وإن شاء الله نهار السبت 9 ماي بخرجة التذكاري. عنا أيضا مداخلات علمية
3: خارج تفسيري، كانت تعطينا نمحة عليها باش السادة المستمعين يعرفوا بالضبط.
2: خارجة تفسيري إن شاء الله باش تكون نهار السبت الأربعة متاع العشية، باش تكون الانطلاق من برج باب تونس نحو وسط مدينة غار الملح، ثم معناه برج سيد علي المكي. برج سيد علي المكي هذا بيكون فيه سوق أندلسية وورشات ورشات مثال في المطبخ الأندلسي، ورشة في تطريز وخياطة الشبيكة، ورشة تقطير النباتات. وباش يكون عنا أيضا مداخلة علمية حول تجفيف سمك الشاولي اللي هو من عادات وتقاليد غار الملح. وباش يكون أيضا موجود عرض موسيقي موشحات أندلسية من إنتاج نادي دار الثقافة غار الملح. عنا أيضا يوم الأحد زيارة ميدانية مؤثرة إلى منطقة قطعاية باش نكتشفوا من خلالها تقنية الزراعة في المنطقة هيك. باش تكون مصحوبة بمداخلات علمية حول تاريخ وتقنيات الزراعة في المناطق الرملية. نهار الخميس 14 ماي باش تكون عنا زيارة استعراضية للمعالم الأندلسية بالبلاد التونسية التراثي الرقمي في مدرستي هذه تشرف عليها وكالة إحياء التراث. وفي الاختتام عنا عرض شريط وثائقي حول فن العمارة بمدينة دستور مع مداخلة حول المسلك الأندلسي بالبلاد التونسية.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. أكيد أكيد هذا هو البرنامج كامل. يعطيك الصحة سيد عبد الباقي المباركي مدير دار الثقافة غار الملح من ولاية بنزرت، كنت معنا الحديث عن تظاهرة غار الملح وجهة أندلسية.
0: أجندة كولتوريل.
1: الاستضافات الثقافية ما زالت متواصلة معكم في برايم تايم، وأكيد نفس المجال للموسيقى.

0: ساموزين عربيلية هكا ليه سمية الغنية التسعة وستة وعشرين دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في استضافات أجندة الثقافة.
1: أجندة كولتوريل
0: أكيد حوارتنا متواصلة بعد شوية باش يكون معانا في الاستوديو المخرج المسرحي نور سعيد طعملة والممثلة نور عوينات للحديث عن تألق نادي المسرح بدار الثقافة نور دين صمود بقريبة وحصول المسرحية بطبيعة على 4 جوائز في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، الجائزة الكبرى الذهبية بطبيعة. بعد شوية ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معانا في الاستوديو، لكن قبل هذا سعداء برشا باستقبال عبر الهاتف السيد محمد بوعجينة مدير نادي سينما نابل للحديث عن أمسيات مخرجي الوطن القبلي الشبان اللي يضمها النادي اليوم بفضاء جيران بنابل. سي محمد صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا يا عبدالله، شكرا.
0: يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة. كانت تحطنا في الإطار، وما هي هذه الأمسية ومن سيكون حاضر فيها؟
2: شكرا لكم، شكرا لإذاعة راديو فام على الاهتمام وتسليط الضوء على هذا النشاط. الحقيقة هي أمسية سينمائية خاصة بمخرجي الوطن القبلي، ينظمها نادي سينما نابل، تندرج في الأنشطة نتاع النادي في فضاء المكان، هو فضاء جيلان الثقافي، فضاء جيلان اللي الحقيقة يحتضن أنشطة نادي سينما نابل، وإحقاقا الحق موفر كل ظروف العمل المريحة لنشاط النادي. الفكرة هي الانفتاح على طاقات شابة من السينمائيين من أبناء الجهة، واللي الحقيقة نفتخر بهم. الغاية بالأساس هي الاكتشاف التجارب بتاعهم مشاهدة، وأيضا تقديم رؤاهم الفنية لجماهير السينما في نابل محاورة، يعني من خلال المحاورة معهم. كذلك تحاولوا من خلال التجربة هذه الحقيقة العمل، وهذا مهم، على استقطاب جمهور سينمائي من الشبان، نظرا لإيماننا بأنه القاعدة الجماهيرية السينمائية يجب أن تدعم وتطعم بفئة الشباب. وأنا متأكد اللي فما شبان في نابل مغرمين بالسينما، كيف يشوفوا حدث كما هذا يمسهم من قريب، بما أنه المخرجين هم شبان وفيهم منهم أصدقائهم وفيهم منهم زملائهم ويعرفوهم، مش يتنقلوا للفضاء ويكتشفوا المكان ويكتشفوا حتى نادي سينما نابل. وهذا كله مهم نجمه نبنيه عليه في الحقيقة. دونك هذه الإطار العام متاع الفكرة متاع النشاط متاعنا إن شاء الله، مع الملاحظة بالله تأكيد على وجود طبعا أسماء أخرى وفنانين أخرين وأصدقاء أخرين من السينمائيين من أبناء الجهة، والأكيد مش يتم التعامل معهم في مناسبات قادمة وفي إطار أخرى وسياقات ممكن سينمائية أخرى. دونك هذه إطار العام باختصار، يعني هي كأنها احنا دائما الحقيقة نبحث عن البعيد وننفتح بعيد شوية، وفي وقت ما يكون مهم برشا أنك تنفتح على حاجات قريبة منك.
0: أكيد، وهذا مهم ومهم جدا. الفحوة متاع هذه الأمسية اللي باش تكون كما قلنا اليوم بطبيعة، معناتها كيفاش باش يكون فما حلقات نقاش، كيفاش يكون الموعد بطبيعة؟
2: البرنامج هو عن 3 عروض بتاع 3 أفلام تعرضوا متسلسلة يعني تباعا، هم مشروع بنقاش مع المخرجين الافلام اللي مش يحضروا معنا ومع فريق العمل نتاع الافلام. تعطيك البرنامج معناها بالتفصيل، نحب نحكي كلمه بايجاز على الاختيار، يعني حاولنا نعملوا الحقيقه تركيبه متنوعه في مستوى التجربه وطبيعه التجربه وكذلك المواضيع المطروحة في الأفلام، يعني تجربة أصحابها والمواضيع المطروحة في الأفلام مع الطرح والمعالجة السينمائية فورما، يعني متاع العمل المقدم. بالنسبة للتجربة عنا فيلم عنتي محمد سعيد، مخرج محمد سعيد، شريط حبوني والدللت، سي محمد سعيد مخرج محترف يشق طريقه بكل ثبات في الساحة السينمائية في تونس وخارج تونس كمخرج وكمدير تصوير، وعنده تتويجات يعني في عديد وعديد مهرجانات في تونس وخارج تونس. سفيان العاشوري صاحب التجارب الإخراجية المتعدة، عنده خط مميز في طرح مواضيع هادفة وجدية الحقيقة. مش نعرضه له شريط تحت سقف واحد، تحت سقف واحد في سفيان العاشوري. ثم المخرج هيثم البغيربي أيضا هو صاحب تجربة وأخرج مجموعة من الأشرطة اللي علاقة عديد الاستحسان، وهو مكون أيضا في مجال السينما مع بالشراكة مع يوسف زريات اللي هو طالب في السينما وقرير مع الدعالي الفنون الجميلة، اللي هو نعتبره أنا مفاجأة في اللقاء هذايا. شاب صغير مازال معناها كله حماس وكله دافعية، ورغم هذا التفاوت في التجربة وفي الأعمار فأنا نعتبرهم كلهم شبان حقيقة، كلهم شبان. إذا سقف تحت سقف واحد من سفيان العاشوري يعرض أولا، ثم 202 ما نخافش هذا يدي هيثم المغيربي ويوسف زريات، ثم نختم بحربوني والدلل لمحمد سعيد. نعطيك فكرة موجزة كانت تحب على يعني كديمة على كل فيلم في مستوى الموضوع في مستوى المعالج بكل باختصار شديد.
0: باختصار شديد جدا، ولو انه احنا نفضلوا انه اللي يسمعوا فينا يمشي وتفرجوا في الافلام هذه، ما نحرقوا لهمش الافلام.
2: مش نحرقوا، بالعكس مش نحرقوا.
0: تفضل بسرعة لو تسمح لانه ما بقاش وقت. تفضل.
2: بكل طرعة تحت سقف الواحد في علاقة بالصحة النفسية وبالطفولة وصحتهم النفسية. 202 من خافش التحدي من أجل تحقيق الذات. حبوني والدلد سيرة ذاتية للمطرب صالح القنيشي، فنان له خصوصية. شريط طول 5 دقائق، ثم 24 دقيقة، ثم 28 دقيقة، ثم مع المخرجين مش نديروا نقاش حول
0: وهذا أهم حاجة.
2: يعني صح مش يكون معنا سي سفيان العاشوري، هيثم الطيربي ويوسف زريات يحضروا معنا مع فريق عمل 202 ما نخافش.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد أبو عجينة مدير نادي سينما نابل للحديث عن أمسية مخرجي الوطن القبلي شوبان اللي نظمها اليوم بفضاء جيلان بنابل. كنت ضيفنا في أجندة الثقافة.
1: أجندة كولتوريل.
0: بعد شوية بيشيون المتوجون بالجوائز في مهرجان الدولي المونودراما بقرطاج، الجائزة الكبرى الذهبية، جائزة أحسن نص، جائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن إخراج. كل المتوجين بيشكونوا بحذينا بعد شوية في أجندة الثقافة.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.

0: جولدن ليك على راديو ميك. أخبار، نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العريبي في ميتون من 5 ل 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور.
1: برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم.
2: 49 دقيقة على راديو ميد، مواصل معكم في أجندة الثقافة.
3: أجندة كولتوريل.
2: العديد مراد ريدان، مراد الختام باش يكون هنا في الاستوديو مع ضيوفنا لليوم المتوجين.
4: أكيد كما بدينا بتكريم الدكتور رضا مامي، نكملوا ونختتموا بتتويج المخرج المسرحي نور سعيد عم الله والممثلة نور عوينات. هما معانا تو موجودين في السيوتو ويحكيونا على مشاركتهم في مهرجان دولي للمونودراما بكارتاج.
2: النورين مرحبا بكم، تبارك الله ومنورين ان شاء الله بقدره الله. المخرج المسرحي نور سعيد طعم الله والممثله نور عوينات. نور مرحبا بك.
5: وبيك عايشك.
2: نور طعم الله المخرج، مرحبا وصباح النور.
6: مرحبا.
2: سيدي نور، انت المخرج واكيد كنت احلنا حاضرين المره اللي فاتت، المره هذه تتويج مهم، 4 جوائز في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، الجائزه الكبرى الذهبيه، جائزه احسن نص نور عوينات، جائزه احسن ممثله نور عوينات زدا، وجائزه احسن اخراج نور سعيد طعمله. المسرحيه هي سي 718 نو اكزيت.
6: نو اكزيت،
2: هذه هي المسرحيه. مبروك ساعه قبل كل شيء.
6: عايشك عايشك. مبروك
2: الجائزه هذه. كانت تحطنا في الاطار.
6: نحطك في اطار المهرجان، هي مسابقه المونودرام الشبابي بكارتاج، خاطر ثم المونودرام ماستر كلاس، المسابقة هذه هي المسابقة المحترفين، ثم مسابقة للممثلين الشبان. احنا في المسابقة الممثلين الشبان ضمن 8 مشاركات. ثمانية مشاركات اللي دوسيتهم تقبلت، خاطر عديد المشاركين من أنحاء الجمهورية اللي قدموا، صارت سيليكسيون تاع 8 أحسن عروض قابلة للعرض. من 8 هذا كنا ضمن المتسابقين. قمنا بعمل مميز، عندنا ثقة في خدمتنا. ماهيش المرة الأولى نتوج، توجنا في مدنين في مهرجان أرتو بالدرع الفضي. عاودنا المشاركة، توجنا المرة هذه ب4 جوائز. جوائز أحسن نص للمبدعة نور عوينات، يعطي الصحة في القلم اللي عندها، حطيتها في الإطار وين نحبوا نهزوا المونودرام، أبدعت في وسطه، خلقت بناء درامي ممتع للمونودرام، حكاية مسترسلة متناغمة، قضايا هامة وتهم شبابنا وتمسنا، قضية الكلمة، حقنا في الكلمة، دفعنا لحقنا في الكلمة بكل شراسة. تحصل النص على جائزة أحسن نص. في اللجنة كانت صديق من ليبيا نسيت اسمه، منى شداد من الكويت. كانت لجنة لجنة محترفة بيعتم عن الكلمة
2: ومحترفة. النص والتمثيل كان الجوائز كان من نصيب نور عوينات الممثلة اللي انت بحضنا. عسلامة ساعة نور ومرحبا بيك، قدمنا روحك للجمهور.
5: نور عوينات ممثلة هاوية من دار ثقافة نور الدين صامود قليبيا.
2: فقط وانت مش ممثلة فقط، وانت كاتبة، وانت اللي كتبت المونودراما هذه واللي تحصلت من خلالها على جائزة أحسن النص. النص الكتابة متاعه كان تعطينا هكا تلخيص عليه شوية على المسرحية هذه، وكيفاش كانت تجربة الكتابة؟ اني نعرف تجربة مش سهلة.
5: أي هي الفكرة تولدت في لحظة هكا، خطر تبدأ الفكرة الرئيسية وبعد نتفرع في بقية الأفكار. كانت فكرة بسيطة نتناقش عليها بشوية بشوية أنا والأصدقاء اللي عاونوني، محمد علي السافي، محمد عزيز بوسليمة، زيد كتبنا مع بعضنا، خدمنا بشوية بشوية، كل مرة النص زيد يكبر. اللي تولدت الفكرة وانطلقنا على الركح من بعد.
2: انطلقتوا على الركح، وبطبيعة الركح من خلال التمثيل وتوجتي بأحسن ممثلة. كيفاش مثلت؟ كيفاش حضرت للعمل اللي هو نصك؟ أكيد التأطير كان من المخرج نور تعمالله، لكن أنت كيفاش خدمت على النص هذا؟ هل كتبت لروحك ساعة قبل كل شيء؟ وكيف كان التحضير للأداء بهذا النص اللي في الأخر بركل عليك توجتي بالمسابقة؟
5: باي، هو أهم حاجة بالنسبة لي أنك تعيش النص، مش فقط أنك باش تحكيه ولا باش تمثل، كي تعيش الشخصية وتدخل في ذاتك دونك تغيب أنك أنت جوست حافظ نص باش تأديه على الركح، أنت تعيش البيرسوناج وكأنه الوضعية ذيك أنت عايشها بالحق، لين نوصل أن سيغتان مومون وكأني أنا بالرسمي في السجن، وكأني أنا بالرسمي الشخصية شيمة، وكأني أنا بالرسمي الكاتبة اللي دفعت على حق الكلمة. دونك نتبنى ان البيرسوناج باش نجم نوصل لي سونتيمون صحاح للبوبليك.
2: مهم برشا، كلام كبير،
6: كلام كبير
2: سيد مخرج.
6: الحق يخليني فخور وسعيد لاني بالرسمي في دار ثقافه نور الدين صامود قليبيا. نور عندها 4 سنين معايا. شاركت في عدة أعمال، برشا أعمال، توجنا في عدة مسابقات، بدأت ببيت برناردا ألبا 2021-2022. قاعدة تتكون هي وهي وبقية أصدقائها قاعدين يتكونوا تكوين صحيح، ما نش نكونوا فقط على الركحة في الأداء فن الممثل، حتى على مستوى تقنية كتابة النص المسرحي، حتى على مستوى تقنية كيف مستوى كيف نتفرج، كيفاش نقيم العروض، آليات تحليل العرض المسرحي التراجيدي الكوميدي إلى غير ذلك. قاعدين نادي عبارة مؤسسة باش ما نقولش تعليمية، أما قاعدين نقدموا كل ما هو جانب نظري، كل ما هو جانب تطبيقي، مشاعين على
2: تكوين متوسط،
6: كل تكوين
4: مشروع متكامل،
6: مشروع متكامل. نتاجه قاعدة ظاهرة، تمكنت من آليات الكتابة المسرحية، تمكنت هي كلمة صعيبة، أما أتقنت قاعدة تشرشي، عرفت كيفاش نبحث في خفايا الشخصية، ما معنى السجن. ما دخلتش السجن هي، ما عشتهاش تجربة ولا لا. أما قاعدة تتشاهد وتتفرج في تسمع في شهادات، خاطر صرنا نحكيه على شهادات ناس خرجت من السجن، كيفاش عاشوا في الفترة ذيك، كيفاش عاشوا، هل ثم قمع بالرسمي، هل ثم ضرب في السجن، هل ثم تحرش بالمعنى،
5: حتى انه سامحني لي بتي ديتاي، حتى انه السطل اللي باش تدوش بيه هل هو حديد ام بلاستيك، فما ديتاي بتاع بالضبط.
2: وشوفوا فيها من الصور من الزكسري بتبيعها من المونودراما اللي قمت ببطولتها. نور كممثلة، ما هذا المسرح، خلينا عندي طفلة زادة نسيوش مسألة، هذه شنو أضاف لك بطبيعة المسرح، شنو أضاف لك هذه التجارب اللي معناتها اللي انت تقمص الشخصيات، يقول لك التكنيك دو ريداكسيون متاع الجانب المسرحي اللي تقريبا خلينا في وضع أكاديمي، احنا ما زلت معناتها نكون خطوات خطوات معناتها ثابت. ان شاء الله نلقاو كاتبة مسرحية، وان شاء الله نلقاو ممثلة مسرحية قادرة لهنا. شنو الإضافة اللي زادتك لشخصك انت قبل ما نحكيو على نور الممثل؟
5: باهي، اول حاجة التياتر يعلمك الريسبونسابيليتي. كي تدخل في عمل يفرض عليك انك تولي مسؤول، كي تتبنى عمل، خطر نخرج من مرحلة انك انت ماشي باش تنحي ستريس كذا، دونك تولي مسؤول على عمل. دونك بالنسبة لك حتى كان مش مونودرام، حتى كان عمل جماعي، لازم انت في مخك انه مسؤولية العمل الكل عندك انت، تتبنى العمل وكأنه هو متاعك انت كهو باش ينجح. معناه بناء العلاقات مهم برشا، داير في الخدمة هذه معناها ما خدمتش وحدي ولا جروب قليبيا كهو، فمع بيت تعاون الأستاذ منجي المنوني يهز التليفوني يكلمني يعاوني يسألني،
6: صابر الهميسي
5: من نابل، محمد عزيز بوسليمة من جروب قربة كان تقني صوت وخدم لي هو الموسيقى. دونك بناء العلاقات بالنسبة لي مهم جدا، وسختوك تلقى عبيد كبار تعاونك وتمدلك نصيحة وتكون معاك في خطاك الأولى. الحاجات أخرى اللي يزيد هي للمسرح والثقة في النفس، بيان سور يعلمك ثقه في روحك ويخليك ديما عندك الرفليم تاع الروشير ديما تحب تقدم تحب تشرشي. كل خطوه نعملها نحب نطمح للخير دونك كل خطوه راني نحب نزيد نقدم وراني نحب نزيد نكون خير.
6: ما ننساش البلوس اللي قاعدين يزيدوا فيه ولاد التياتر واصحابك في نادي المسرح دار الثقافه نور الدين صمود قليبيا كي تبدا تبرف وهم قاعدين يتفرجوا قاعدين يعطيوا في ملاحظاتهم قاعدين يشجعوا وكأنها هي معناها باش تمثلنا في كأس العالم أنا بالنسبة لهم هما وبالسوتيام مورال
5: حتى على المستوى النفسي معناها تشجيع يكلموا
4: ونور سعيد ومش من باب رمي الورود من المخرجين اللي يعطيوا ويؤمنوا بالتشاركية وبفتح أفاق الممثلين وحتى اكتساب مهارات أو اكتساب حرفية كبيرة ياسر وشفناك حتى في مستوى التعاون إيمان الزيادي زادك شفناها كيف كيف تكتب سيناريو وليد الممثلة زيادي كيف كيف شفنا نور كيف كيف مع الممثلة وتجمع بين تمثيل وبين النص وهذا مش حاجة سهلة وهذا بيت حال فما فلسفة فما عقيدة للمخرج نور سعيد.
6: أنا الحمد لله أنا مش بحق أكثر من اللي ما الحمد لله متعتي وشيختي وكيفي كي نشوف بعض من أولادي يشقوا طريقهم وأي شباك الرهم ينجموا يجنحوا منه راني باش نفتحوا بكل مصر بمصراعيه وباش ندعمهم جيسكوبو لله في سبيل الله فقط حبا فيهم هما خاطر بالرسمي ماهيش مجرد جروب نتاع دو تياتر سي ما فامي بالرسمي سي ما فامي اللي نمشي لديارهم واللي نسال عليهم واللي كرشها توجع نبات متقلق واللي ما عندوش فلوس ما نجمش كل مع بعضنا سي
2: عائله
6: مود فيها هكاك
2: الكلمه اللي تلخص كل شيء. نور عوينات الممثله المتوجه والكاتبه المتوجه بهذا العرض مستقبل هذا العرض شنو ترى فيه؟ هل حكيت مع السيد المخرج باش تعرضوا خلينا نشوفوا العرض هذا هل فما برمجة عروض ما يسيرش خلينا نشوف.
5: احنا بول المامون مستعدين باش نشاركوا في اي مسابقة تفتح وفتحت للمونودراما ماذا بينا انه العرض يدور في تونس لو ماكسيموم بوركوا با زيد يتأشر اذا كان تطور العمل وشاف طريق اخر يكون في جمعيه علاش لي
6: جانا مقترح متزايد
5: ان شاء الله وجاتنا استضافه باش يكون عرض شرفي في مسرح
6: الجزائر صديقنا فاروق رضوانه
5: وي دونك ان شاء الله وبجزيغ نحب نشكر الاستاذ نور سعيد لانه امن بيا ومش من توا من اللي دخلت معاه في 2021 دونك في كل مره كان يمن بيا كنت كنت انا نزيد نتطور رغم اني نتعاركوا برشا اما في الاخر الريزلتا واضحه.
2: مخرج نور تعمل له اكيد وسعيد تعمل له واكيد انت استاذ مسرح
6: بالاساس
2: بالاساس معناتها الجانب البيداغوجي موجود والجانب التربوي اساسي بالنسبه لكم الاضافه تبارك الله دوارها اللي جبتها يعطيك الصحه ومعناتها حاجه تفرح وحاجه تشرف خلينا نقولوا ونفرحوا برشا كي نلقاو الشباب نتاعنا شباب تو سافا خير من
6: شباب جات طفله تو شباب
2: سافا بالطبيعه يعرفوا يتكلموا يعرفوا يكتبوا معناتها ما احوجنا الى جيل يعرف نصور تعرف تقرا معناتها كي نقول تعرف تقرا معناتها تطالع
4: متميزه في دراستها
2: وزاد متميزه في دراستها
6: سنه اولى عربيه
2: سنه اولى معناتها هذا مهم جدا نجم نقولوا الاكسبلوا اللي قاعد تقوم به انت ساعه وخاصه النتيجه نشوفوها وقداش من مره نفرحوا نلقاو المسرح معناتها ينجم يأثر ونجم يواجه ونجم يسقل هذه المواهب.
6: أكيد العمل في دار ثقافة بالنسبة لي ما هوش مجرد نادي جست تعدي وبعض أوقات فراغ وتمشي هو مكمل اللي بديناه في المدرسة الإعدادية دار علوش بكل المدرسة الإعدادية بصفة عامة بكل

0: يشوف. عنا برشا يجيو يحب يشوفوا
1: يكتشفوا
0: فقط. يطلع راسه من الباب يلقى روحه معادي كل شيء، لأنه امبليكي في مشروع. حب نذكر صديقي اللي هو توا مخرج سينمائي حسام جليدي. حسام جليدي مخرج سينمائي، ديما تجربة نذكرها. حسام جليدي متعدي في الشارع في فترة، هو في وضعية
1: بحث عن الذات،
0: بحث عن الذات في فترة، في فترة خايبة من تاريخ تونس في التكفير ونحاسيله. متعدي في الشارع قالق الروح نتاعو طالع، قالك خزر اسمها دار ثقافة. هزت وسقيه ما يعرفش وين قاتل، لقانا نبرفو على مسرحية الدوامة مع الجهاد ناعم الأستاذ محمد عيسى المدب. دخل اشتعملوا نمثلوا تضحك علينا. دخل قعد بحذانا شوي، قال لي ما سالش نطلع. قلت له تفضل. طلع محلاه سيرسان هكا، خلقنا له دور في وسط المسرحية شيخ موجة. الدورة ذاك مشى به الإقليمي في صفاقس. من وقتها حسام
1: شدتني، تغيرت حياته،
0: تغيرت حياته بشكل نهائي. توا مخرج سينمائي، تحصل على الشهادة نتاعه، قاعد يخوض في تجارب. مؤخرا في في احدى المسلسلات، نسيت المسلسل شنو اللي في التلفزه، قاعد اكسيدون، قاعد يخدم في المونتاج تاع اكسيدون، قاعد يشق في حياته بطريقه مزيانه. وديما يقول المسرح. دينا الوسلاتي، دينا الوسلاتي جاتنا زادا من منزل تميم، جات مش فاهم حتى شيء. تودينا في المسرح الوطني نيروز، زين بن حورية. ثم منحبش نحل خاطر باش ننسى، اما ما شاء الله يجيوا فقط للاكتشاف، يلقى رواحهم أصحاب المشروع. وهذا راهي ممكن تبيع فيها. أنا ما نتعاملش بتعالي، أنا ندخل معاهم في المعمعة.
1: عندك مبدأ تسليم السلم للسلطة.
0: عندي مبدأ أني نعطيه
1: تشاركية والتفاعل
0: نعطيه سلسان نور العوينات. عمري ما فرضت نوجهها، ما نفرضش عليها.
1: هي حرية.
0: هي في الطريق الصحيح وفي الكادر اللي رسمته لها. تحب تلعب، تحب تعطي، بوركوا با. مش مشكل اللي انا نعطيها جزء من النص وهي تفور وتعاود تبنيه. دونك هي حست وعاشته. كان نفرض عليها انا كلمات ما تعيشهمش، ما تعطي يعني حد شيء.
1: نور نور عوينات بتبيع الممثلة والمتوجة. الدور اتقنتيه لانك انت من كتبتيه كما يقولوا
2: على مقاسك.
1: ما نعرفش عليك، ما جاوبتناش، هي هربت قبيله من سؤال في حركه رشيقه، هربت من سؤال ما مسالش. نشجعها بالهروب هذايا اللي هي قادره عليه. لهنا المستقبل، هل معناتها فما احتراف تمثيل، فما احتراف في الكتابه، في تكوينك؟ ما نعرفش توا في انه مستوى في الدراسه
2: سنه اولى عربيه،
1: سنه اولى اخذت الباك.
0: أي سنة
1: عربية؟
0: لا جت طفلة وتوا هكا.
1: بدلا سنة أولى عربية بتبيع التوجه يعاونك أكيد الأكاديمية على مستوى بتبيع المطالعة. لهنا فين تشوف نفسك؟
3: بهي أنا الواجهة متاعي حاليا اللي أنا نحب نقدم كممثلة، ذا بيا نطور من روحي، نعمل الماكسيموم من الاستاجات أن في تونس في العاصمة معناها سورتو، أن نطور من ذاتي أون طونك ممثلة أكثر الحقيقة من أنه نكون كاتبة. معناها ماذا بيا لو كان ندخل في الاحتراف، أنا ديجا عندي تجربة واحدة في مسرح الاحتراف، مسرحية سيدة كركوين مع المخرج حسام الساحلي ووجدي القيدي.
0: حسام ما يجاملش كي اختار نور، يعرف شو يعمل. حسام لا يجامل في اختيار الممثلين، كي اختارها للدورة ذاك هو مقتنع بقدراتها وامكانياتها، وهذا هذا درجة في السلم. السلم زال طويل، ربي يوفقها وباش ندفعوها بكل امكانياتنا لين تتحط على السكه صحيحه وربي يوجهها خير.
3: وفي الاخر اذا كان العمل في الاحتراف او هوات، بالنسبه لي هي قيمه العمل الفني بحد ذاته. شو باش يضيف لي كنور؟ الى اي مدى انا باش نتبنى العمل؟ الى اي مدى باش نرى فيه روحي ونقدم فيه حتى لو كان هو مش احتراف؟
1: اكيد ان شاء الله بالتوفيق لكم زوز نور. اكيد عوينات الممثله، ان شاء الله نشوفوا معناتها مستقبل زاهر اللي كنت في

0: تمثيل نور سعيد تعملها جهاد هذا المسرحي يعطيك الصحة فيه والتكويني
1: معنا حتى مزيع على وليداتنا
0: والمتميز
2: وإشعاعي على جهة كاملة دار علوش وأزمور وقريبة ومسمي نقولها ومحارب
1: أخر أنا عملت أيام مسرح تلميذ المدرسة الإعدادية دار علوش كلاج كاملة تقلبت مسرح وكانت عروض جميلة جدا
2: ينشر في الفكر المسرحي.
0: أربع جوائز في مهرجان دولي لمنى الدراما بقرطاج، الجائزة الكبرى الذهبية جائزة أحسن ناس وأحسن ممثلة لنور عوينات اللي بحثنا، مبروك مرة أخرى وجبتنا التروفي معاك وأكيد يشوفوا فيها المتابعين تاعنا على الفيسبوك، وجائزة أحسن إخراج لنور سعيد تعملها. يعطيكم الصحة، شكرا لكم، كنتوا ضيوفنا في الأجندة الثقافة.
3: أجندة كولتوريل
0: من عدد مراد ريدان بالثقافة. مراد يعطيك الصحة، ننتهي اليوم من برايم تايم، شكرا لكل ضيوفنا اللي حضروا معنا في البلاتو عبر الهاتف، شكرا سمية في الإخراج والتنسيق مع الاتصالات بتويعة الواجهة، يعطيك الصحة في الإخراج الرقمي المتواصل تعبناك شوية مثال كما كل يوم جمعة، يعطيك الصحة مراد على هذه المادة الدسمة وهذه الأعداد المتميز بتويعة لفولي تايم وأجندة ثقافة. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا طيلة أسبوع كامل، نهار الاثنين بقدرة الله برايم تايم جديدة في عهد ربي.
3: برايم تايم عشرة سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين، طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا
4: مع صبرة. عشرة سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
5: Comment
6: voyage en bateau? Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: شكرا لكم، اسعد الايام، صباح النور والسرور لكم الكل. نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تحيه لكم. موجة صباح لليوم الجمعه 8 ماي 2026. علي طرابلسي معكم مقدم الميكرو. اليوم ترافقني سميه في الاخراج، وجي في الاخراج الرقمي، توت ليكيب. نقول لكم مرحبا بكم. موجة صباح على امتداد ساعتين، ضيوفنا، فقراتنا، الاخبار، الاكتواليتي تباعا تلقاوهم معنا. تحيه لكم الناس الكل، نسلم عليكم، نقول لكم طريق السلامه لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نبداو بالموسيقى.

0: وصلنا معكم في موجة الصباح، تحية ليكم أحباء الأبراج. كالعادة موعدكم اليومي يتجدد مع برجك. إيش يقول لك؟
1: برجك إيش يقول لك؟
2: الحمل نهاري يتطلب شوية صبر وتنظيم. حاول ترتب أولوياتك وما تستعجلش في قراراتك. في العلاقات الحوار الهادي ينجم يحل برشا حاجات. الثور الاستقرار هو عنوان اليوم. تنجم تحقق تقدم صغير أما مهم، خاصة إذا تخدم باتزان عاطفيا. الجو دافي وفيه تفاهم. الجوزاء التواصل به اليوم، أما يلزمك تختار كلامك. فرصة باش توضح موقف ولا فكرة كانت غامضة. السرطان تحب الهدوء وتميل للعائلة. نهار مناسب باش ترتاح وتراجع حساباتك عاطفيا. القرب يزيد يقوي الروابط. الأسد طاقة باهية تخليك تتحرك بثقة. حاول تستغلها بطريقة إيجابية، خاصة في الخدمة وفي الحب. لفتة صغيرة تعمل فرق كبير. العذراء التركيز متاعك عالي وهذا يعاونك تنجح في التفاصيل، أما ما تضغطش على روحك أكثر من لازم. الميزان تحاول توازن بين برشا حاجات واليوم يلزمك تحسن بعض الخيارات. خليك واضح مع روحك ومع غيرك. العقرب إحساسك قوي وتنجم تفهم برشا أمور من غير كلام. نهار مناسب للتفكير العميق واتخاذ قرارات هامة. القوس تحب التغيير واليوم تنجم تلقى فرصة جديدة. خذ الأمور بإيجابية وخلي روحك مفتوح للتجارب. الجدي تعبك ماشي في طريقه صحيح، حتى كان التقدم بطيء راهو ثابت. عاطفيا شوية دفء يزيد يقرب المسافات. الدلو أفكار جديدة وطاقة مختلفة. نهار مناسب للإبداع والتخطيط. في العلاقات حاول تعبر على روحك بوضوح. ونختموا بالحوت، حساسيتك عالية اليوم وهذا يخليك أقرب للناس اللي تحبهم. خذ وقت لروحك وركز على راحتك النفسية. كانت هذه أبراجكم لليوم، وإن شاء الله ديما مزهرين وربي يعطيكم الفرحة والقبول.
1: برجك إيش يقول لك؟ موجة الصباح ترجع لكم بعد شوية. موجة الصباح.

ديانا حداد توصلنا للعشرة وسبعتاش دقيقة من أجمل ما غنيت ديانا حداد. طبعا نحكيه على مغنية وطبعا الفنانة اللبنانية ديانا حداد اللي تقريبا نجاحات كبيرة برشا وطبعا من جنوب لبنان، تحمل أيضا الجنسية الإماراتية، مقيمة في الإمارات المتحدة تقريبا، خلينا نقول صوت رائع وطبعا عندها صيت كبير برشا في العالم العربي. أمانيه كانت الأغنية اللي سمعتوها على راديو ماد وموجة الصباح، مواصلين معاكم احنا طبعا كالعادة زادة باش نمشيو ونشوفوا أحوال الطقس كيفاش باش يكون خاصة مع نهاية الأسبوع. نيوز اليوم، تقريبا درجات الحرارة في ارتفاع بشكل نسبي، تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب، في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة. طيلة نهاية هذا الأسبوع السحب تكون عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر المناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة المتفرقة، الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دوير رملية محلية، البحر يكون مضطرب تقريبا بمختلف السواحل التونسية. نيوز اليوم، نيوز اليوم، يلا سينا ومواصلين معكم شوية آخر كالعادة الأخبار لكشوليتي في موجة الصباح على راديو ماد، راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: رجعنا لكم جديد في موجة الصباح، مواصلين معاكم. تحية لكم الناس الكل. رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت يقول أطباء ومحامون يستثمرون في بيع العلوش.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: هذا اللي كشف رئيس نقابة الجوية الفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد عذور اليوم في تصريح لزملائنا في جوهر فام يقول ثم استثمار عدد من أصحاب المهن الحرة كما الأطباء والمحامين في بيع الخروف عبر وسطاء. يقول أنه القشارة يقوموا بشراء كميات كبيرة من المواشي ويخزنوها في ضيعات لتم إعادة بيعها بربح يتراوح بين 15-20%، حوالي 100 دينار في المليون، مما يرفع السعر النهائي على المستهلك بنحو 200 دينار إضافية مقارنة بسعر المنتج الأصلي. بخصوص ما روج عن عصابة نسائية سرقة المواشي، أكد عدم وجود معطيات رسمية تؤكد ذلك، لكن يقول أنها إشاعة فيسبوكية. ما تم أن الفلاحين بجهزية الوحدات الأمنية لتأمين الموسم، وهذا كل في ظل يعني تشكيات المواطنين التونس، خلينا نقول مع اقتراب عيد الأضحى المبارك طبعا من غلاء الأضاحي، وأسعار الأضاحي تقريبا تتراوح بين 900 دينار توصل تفوت حتى 2000 دينار بالنسبة للأضحية اللي طبعا التوانسة الكل تقريبا التوانسة الكل يقولوا أنها ما تتمشاش مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: يلا سينو مواصلين معكم احنا في موجة الصباح، مرحبا بكم راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: موجة صباح.
1: رجعنا لكم من جديد في موجة صباح، تحية لكم على الناس الكل. باش تحكيوا على فيروس هانتا، الفيروس هذايا اللي مؤخرا مثير للجدل، شنو هي اعراضه وطرق انتقاله، ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا، هانتا فيروس على متن سفينة سياحية قادمة من الأرجنتين نحو جزر الكناري، وتقريبا أثار حالة من الجدل والقلق، خاصة بعد تسجيل حالات وفاة وإصابات بين الركاب. وطبعا هذا الفيروس ليس مستجد، هو كفيروس كورونا، يعني مش كما كورونا معروف من قبل، هو ومعروف طبعا لدى الأوساط الطبية منذ الثلاثينات، تم تشخيصه وتسميته في الخمسينات خلال حرب كوريا. والفيروس هذا ينتشر جغرافيا بشكل أساسي في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. طبعا الفيروس ينتقل للإنسان عبر القوارض كما الفئران والجرذان من خلال ملامسة الفضلات متاحة واستنشاق الغبار الملوث. وأيضا الفيروس ينتقل من الإنسان إلى آخر طريقة نادرة جدا، لكنه السلالة الحالية تثير تساؤلات لقدرتها المحتملة على الانتقال بين البشر، وهذا اللي أثار جدل مؤخرا. الأعراض تقريبا نزلت برد عادية، سخانة أو جاع، لكنها تتطور إلى متلازمة نفسية حادة شائعة في أمريكا، فشل كلوي نزيف، هذا موجود حتى في آسيا. يتميز الفيروس بنسبة فتك عالية تصل حتى 38% في بعض الحالات خاصة، وفترة حضانة طويلة تصل إلى 6 أسابيع. وطبعا السفن السياحية اللي ترسو في الموانئ التونسية والقادم من أوروبا لا تشكل خطر، وأن الفيروس هذا مرتبط بتوزيع جغرافي محدد، ليس من في ضمن معناتها منطقتنا الجغرافية. فيروس هانتا كما قلت مؤخرا معناتها أثار الجدل الكبير برشا في العالم، وطبعا عنده أعراض وطرق انتقال محددة، هو ليس مستجد كما فيروس كورونا، معروف لدى الأوساط الطبية منذ الثلاثينات. يلا سينو مواصلين معاكم احنا في موجة الصباح، تحية لكم على ناس الكل، راجعين يلا بعد الموسيقى.
0: موجة تصبح

مشينا معكم في مشت الصباح. تحية لكم الناس الكل. ساعتنا القادمة نحكي ثقافة، نحكي أخبار مشاهير، نحكي أيضا على حفل خيري يقام نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد، تحديدا التفاصيل في موجة الصباح على راديو ماد. مرحبا بكم الناس الكل، احنا نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. راجعين بعد الموسيقى.

وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروز أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروعها في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في

0: الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفكاش عشرتنا خير.
1: في وقتنا هذا كل شيء قاعد يتبدل في سرعة، وبصراحة مانيش عارفة في نابل أنا هي المدرسة المواكبة التطور هذا باش نسجل فيها صغيري.
2: أنا الحق سألت لوجدت ودرست واخترت المدرسة الفرنسية جورج سانت في نابل.
1: وعلاش هذه بالذات؟
2: عن تجربة، المدرسة مش تقري برك، المدرسة تحضر المستقبل بالحق. في جورج سانت نابل أهم حاجة صغارنا منفتحين على العالم، يتلهوا بيهم ويأطروهم تأطير طيارة، ينجحوا في تونس، في فرنسا والعالم الكل. واليوم اختيار المدرسة هذه هو أول خطوة لمستقبل ناجح. المدرسة الفرنسية جورج سانت نابل.
3: لافونس كي اوفر تو لي شيمان. رجوانو اون تاتون.
0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
4: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
5: موجة تصبح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصبح.

وصلنا معكم في موجة الصباح، تحية لكم على ناس الكل. ومناظرة خارجية للستيغ، ستيغ تنتدب طبعا الشركة التونسية الكهرباء والغاز، أعلنت عن فتح مناظرات خارجية بغاية انتداب 494 عون في سلكي للتنظيف والحراسة، وذلك 6 شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. بلاغ صدر صباح هذا اليوم تقريبا الستيغ تقول الخطط المعروضة تقريبا توزع بين 194 عون تنظيف، 300 عون حراسة. ودعت ستيغ الراغبين في الترشح للمناظرات تسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات concours.stig.com.tn، وذلك بداية من يوم أمس الخميس 7 ماي، وحدد البلاغ يوم الأربعاء 27 ماي كآخر أجل لختم الترشحات الإلكترونية. وأشارت زاد الشركة لأنه كافة تفاصيل نص البلاغ بما في ذلك الشروط القانونية ترشح، المستوى الدراسي المطلوب، الوثائق المكونة للملف متوفرة حاليا وبدقة على البوابة الإلكترونية للمناظرات التابعة لها كما قلت concours.stig.com.tn. 494 انتداب في شركة التونسية الكهرباء والغاز. نواصل معكم احنا في موجة الصباح، تحية لكم الناس الكل، راجعين يلا بعد الموسيقى.

وصلنا معكم تحية لكم للناس الكل، مرحبا بكم إن كنتم تسمعوا فينا، أنتم تسمعوا في موجة تسبيح على راديو ماتش. وآخر نحكي على حفل خيري يقام يوم الأحد 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. الحفل الخيري هذا لتمويل أشغال تهيئة وتجديد أحد الأقسام بمستشفى عمومي بالنابل. التفاصيل شوي آخر في موجة تسبيح على راديو ماتش، راجعين بعد الموسيقى.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: مواصلين معكم في موجة صباح على راديو مات. تحية لكم على الناس الكل. كما قلنا هذا الأسبوع يوم الأحد 10 مايو 7 متاع العشية بمسرح الجهات بمدينة الثقافة حفل خيري، سهرة فنية حيا المايسترو هلال بن عمر بعنوان عرض العندليب، وطبعا أغاني عبد الحليم وجو طربي بامتياز. عائدات هذا الحفل لتمويل أشغال تهيئة وتجديد قسم الأطفال بمستشفى التلاتلي بنابل تحديدا. وباش نحكيه مع جمعية قرطاج وفق. سعداء جدا تكون معنا في المباشر عضوة الجمعية مدام أسمى بن زيد. مدام أسمى صباح النور، مرحبا بك على راديو مات.
2: عشيماتي علي، شنو حالك لبيس؟
1: مرحبا بك،
2: يعيشك. أول حاجة نشكرك ونشكر الإذاعة ونشكر جميع المستمعين.
1: مرحبا بك
2: على الفرصة المزينة هذه.
1: هذا واجبنا أكيد طبعا مدام أسماء بن زيد، كما قلنا جمعية قرطاج وفق، وطبعا الحفل الخيري سيكون نهاية هذا الأسبوع. ها
2: إن شاء الله الحفل هذا بش يكون نهار 10 مايو في مدينة الثقافة على الساعة 7 مساء. التذكرة تلقاهم على تذكرتي.ان.
1: أيوة.
2: سعر التذكرة يكون 50 دينار. وكما قلنا يعني باش نقوموا ان شاء الله بتجهيز قسم جراحه الاطفال بمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل.
1: أيوة.
2: باش نشريو التجهيزات الطبيه والشبه الطبيه بالكامل. هو يعني اليوم ماهوش موجود القسم هذا،
1: اي
2: معناتها احنا باش نجهزوه من الاول للاخر بالمعدات اللازمه كيف كيف، معناها باش يكونوا كوسوسوا لي بيغو لي زارموار الفروشه، باش نخليو يعني احنا المجال الملائم يعني للاطباء باش يخدموا، للاطار الطبي زاده بالكامل، والصغيرات زاده باش يداويو في ظروف ان شاء الله باهيه ومزيانه.
1: وهذا نتمنوه الناس الكل، هو اضافه للجهه للمستشفى لولايه نابل ولتونس عموما لصغيراتنا. شنو تقول الناس اللي مازالت ما قصتش؟ نشجعوهم راهو الخمسين دينار اللي باش تحطها اوكي، باش تسهر باش تعمل جو اكيد مع المايسترو، وطبعا زاد الفلوس هذيك راهي ماشيه لصغيراتنا في الاخر.
2: اكزاكتومون، هي معناها باش تكون الفلوس هذيا بوغ لا بون كوز، يعني باش نعاونوا بها الصغيرات باش يعاونونا، باش خاطر القسم هذا يتكلف 200,000 دينار. احنا بدينا في المبادره معناها بالتبرعات، وهذه معناها السهريه هذه باش تكون حاجه من الحاجات اللي باش نجموا نوصلوا للفلوس اللازمه. يعني نعمل نداء للمواطنين الكل، اكزاكتومون لاي واحد ينجم يشرفنا مرحبا بيه.
1: اكيد طبعا، والتذاكر كما قلت مدام اسماء موجودين على تذكرتي بوينتي، انا مازالت مطروحه تذاكر البيعه،
2: مازالت مطروحه موجودين، ومرحبا بكم ان شاء الله بحضينا ان شاء الله نهار الاحد
1: ان شاء الله نهار الاحد 10 مايو بمسرح الجهات تحديدا بمدينه الثقافه. نشكرك برشا مدام اسماء بن زيد عضو جمعيه قرطاج افق، وكما قلنا سهره فنيه وخيريه بامتياز يوم الاحد 10 مايو 7 متاع العشيه مسرح الجهات مدينه الثقافه، ويحييها طبعا المايسترو هلال بن عمر بعنوان عرض العندليب واغاني العندليب طبعا عبد الحليم حافظ. وكما قلت العائدات هذه باش تمشي في اطار واشغال تهيئه وطبعا اعاده احياء خلينا نقول قسم الاطفال بمستشفى محمد التلاتلي بنابل، المستشفى الجهوي بنابل محمد التلاتلي. شكرا لك مره اخرى مدام اسماء بن زيد. سينو مواصلين معكم احنا في موجه صباح على راديو ماد. تحيه لكم، راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: موجة صباح.
1: رجعنا لكم رجيد موسين معكم في موجة صباح. في نابل كان تحكي على الثقة الجودة والأسعار الباهية لافتتاح بارافارماسي فندري. نحكيه على بارافارماسي فندري طبعا فضاء كامل للعناية جمال والراحة بإشراف صيدلي. نقطة مهمة برشة بإشراف صيدلي خبرة تضمن لكم ديما المنتوج الأصلي والنصيحة صحيحة من أشهر الماركات العالمية لأحدث المنتجات العناية بالبشرة الشعر المنتجات الأم والرضيع حتى التجهيزات زادة والمنتجات الأرتوبيدية كل شيء متوفر بأفضل الأسعار من أفضل الأسعار اللي موجودة في تونس وأفضلها في تونس. تلقاها في بارافارماسي فندري تلقى جودة مضمونة اختيار كبير يرضي كل الأذواق عروض متواصلة استقبال وخدمة تخليكم ديما ترجعوا لبارافارماسي فندري. وطبعا خاطر الجمال يبدأ من العناية والعناية تبدأ من المكان الصحيح. زوروا بارافارماسي فندري غدوة الافتتاح حساب 9 ماي في نابل سنتر فيل اكتشفوا عالم كامل من الثقة الجمال ولا الرفاهة. بداية من 8 تصباح كل ساعتين ثم بروموسيون وطبعا امتداد نهار كامل. بارافارماسي فندري في نابل ديما الأقرب لكم وديما نختاروا لكم الأفضل.
0: موجة تصباح.

0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
2: جيل إنرجي، طاقتنا تجدد.
3: نهاركم مبروك، إن شاء الله جمعة تحقيق الأحلام بقوة كن فيكون. إن شاء الله زينة والأفراح تهل علينا.

0: لك تشك رد بالك تقول يزيفك شد صحيح في حكايتك تو يفرجها ربي من الباب الكبير مش هكا كانت الوالدة تدعي بالخير أما نبروحك وشد طريقك تو اللي في بالك تو يسير. مرحبا بكم في برنامج الحلم واليوم معانا ضيفنا ضيف نجم نقول عليه صانع الأحلام من بوراجكا وفليك ورق وساحر الفرشة اللي يتنقل في المسرح التجريبي للمسرح الكوميدي بكل سهولة يصنع الفرحة ويخرج الدمعة كما يرجع الفلاح للمسرح بعد نجاحات إعلامية كبرى. اليوم ضيفنا يرجع للمسرح هو واحد منا الراعي الفني للحلم الشعبي خبير أحلام معنا جعفر القاسمي اللي نحبوه برشا.
1: عايشك وفي بارك الله فيك على الاستضافة. فرحان برشا أنه تقابلنا أوفا فمني والله عندنا مدة احنا ما تقابلناش. شكرا على الاستضافة زادة في راديو ماد الراديو هذي كله الاحترام وشكرا زادة على الاستضافة في برنامج اسمه حلم الحقيقة لأنه أنا بالنسبة لي أنا بعيدا عن الحلم والأحلام ما نجموش نعيشه.
0: صحيح جعفر نحن اليوم باش نفككوا الكونسيبت الحلم هذية من خلال مسيرتك انت باعتبارك انت شهدت برشا احلام شباب وتابعت برشا ورافقت برشا احلام وحققت برشا احلام البرشا من الناس
1: عام في جوانب
0: هذا من
1: نعم.
0: جانب
1: نعم.
0: جانب ثاني انت زادة كانت عندك حلمة كبيرة وبديت تحقق فيها في مسيرتك ما شاء الله مشيت فيها شوت باهي توا ما شاء الله وبرشا نجاحات قدمتها في احلامك من الصغرى.
1: صحيح بالنسبة لي أنا خلنا نتفقوا الإنسان بلاش حلم بالنسبة لي أنا كالجسد بلا روح معناتها الموت بالنسبة لي أنا الموت الحقيقي والموت الخطير هو موت الأحلام لأنه الموت الآخر الناس كل مش تموت أما المخطر أنه شبيبة في مقتبل العمر ويموت حلمه واحنا نتفرجوا أعتقد أخطر حاجة. أنا أعتقد أن الدنيا سهلة بسيطة ثم السكة هذه فيها خطان متوازيان في وسطهم الحلم. شنو ما الخطان المتوازيان؟ ثم الفشل والنجاح متلازمين ما يتقابلوش متلازمين تفشل تنجح في وسطهم العربة هذه القاطرة هذه متاع الحلم. أنا الحقيقة لو كانت تقول لي أنت من أكثر الناس اللي نجحوا نقول لك لا نقول لك أنا من أكثر الناس الفاشلين اللي صنعت من الفشل نجاح. أنا نمن اللي كونوا شكونوا اللي ينجح واللي طعم ما الحلاوة بتاع النجاح الإنسان اللي فشل واللي حاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة بعد نجح بعد عاود فشل بعد عاود حاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة سنة الحياة. لهنا كنا نحكيو على الحجرة بتاع سيزيف سنة الحياة تهز الحجرة تعاود تطيح تهز الحجرة تعاود تطيح حتى شيء ما يثنيك عن الحلم. بالنسبة لي أنا ثم أحلام الحقيقة حققتها بنسب عالية ثم أحلام حققتها بنسب متوسطة ثم أحلام ماتت في المهد فمن ولا ما عادش نجم نرجع لها ثم أحلام مؤجلة ثم أحلام أنا الأوان. معناتها احنا البشر خلينا نفسرلك حاجه واللي يسمعوا فينا الكل خلايا بتاع احلام احنا نقوموا على حلم احنا كنقوموا ديجا فرصه اخرى في حلم اخر في الحياه دونك الانسان يمن ويكمل جسكوبه.
0: يعطيك الصحه. باهي جعفر نرجعوا للصغر اول حلم حلمت بها وانت صغير
1: اول حلم بتاتا باش نفاجئك حلمت بها وانا صغير اني نلبس صباط.
0: كيفاش؟
1: ما لبستش في صغري معناتها أحذية دايور هذاك علاش ساعات تشوف حتى نوعية الملابس اللي نلبسها والألوان فيها جانب طفولي. دونك خلينا نقولوا الحرمان اللي عشته وأنا صغير فهمني ولا كبر معايا فهمني كبر معايا لدرجة لا توصف معناتها جعفر اللي عمره 6 سنوات لم يفارقني لحظة. كان عنده أمال وطموحات كان حلم حياته يلبس صباط ويلبس لبسة فهمني ولا بتعيد فهمني كما كانوا يلبسوا أندادو قبل. دونك حلمت أني كي نكبر نشري ملابس وتطور الحلم إلى ما أبعد. قلت باش نعمل ماركة متاع حويج وعملت هالماركة متاع الحويج ودخلت في حيط وأنا سعيد وأنا سعيد جدا الناس يقول كيفاش وجعفر ورد بالك وكذا وأنا سعيد لأني لأول مرة نحقق حلم جعفر الصغير اللي في وسطي. خاطر حياة عمري كنت نحقق في أحلام فهمني ولا أطراف أخرى في وسطي في عائلتي بجانبي فهمني ولا. أما جعفر الصغير عمري ما تلفت له تلفت له في الملابس ودخلت في حياته وأنا سعيد وهو سعيد أيضا.
0: بخلاف هذيك سايس روحك تعرفها؟
1: أي سايس روحك.
0: فمش نصيحة أخرى ما تقبلهاش أنت جعفر؟
1: أكثر حاجة ما نقبلهاش سي با سا سي با سا فهمني ولا. وأنا ثم شوف ثم ناس ما ينجموش يكونوا صحابي اللي أنا سميتهم ماو تاو هاو ماو تاو هاو. هذو موجودين هذو بالتونسي للأهريت كيفاش هذو موجودين وعايشين في وسطنا. هذو الماو تاو هاو يجيوك بعد الفشل مباشرة يطلعوا لك. ماو قلنا له ماو نبدأك بالماو ماو قلنا له ماو ما سمعش كلامنا فهمني ولا. وعندك الهاو هاو باش يتيح هاو باش يدقدق الله ما عافينا هاو باش يفشل. وعندك تاو تاو يرى تاو يشوفه بعينه تاو يرجع لكلامنا. انا هذوما ما عنديش في مخي وفي مهجتي وفي بدني ما عنديش عندي وقت اللي نقرر خاطر انا مجموعة من الجعافر برشا جعافر في وسطي صح. نعمل مجلس ادارة انا راهو مثلا كيف بدا عندي بروجي ولا حلمة ولا كذا نعمل ريونيون. عندي جعفر الصغير عندي جعفر المندفع جعفر الحالم جعفر الروتيري جعفر الجبان جعفر الشجاع.
0: ما عندكش مراقب دولة للمصاريف؟
1: ما عندي عندي جعفر الكونتابلي تاعو خي احلم على قد جيبك. عندي جعفر الضمير فهمني ولا يبدا قاعد في وسطنا وكذا وهو زاد يكون حاسم القرارات وكذا نقعد مع روحي برشا.
0: دونك حلمة وانت صغرون تتذكرها وتضحك عليها تو؟
1: حلمة وانا صغرون اتذكرها ونضحك عليها كنت نعتقد انه الغني مهنة.
0: مش مهنة هو
1: ما هوش مهنة. بعد كده كي يسألوني يقولوا لي شنو تحب تولي قل له حملوني غني فهمتني. مشي في بالي مهنة معناتها كيما طبيب كيما محامي كيما كذا فهمتني. ميلو كانت تسألني شنية المهنة اللي حلمت أني نكونها بعد معناتها 10 سنوات 11 سنة عمر وكذا فهمتني ولا. كنت نتمنى أن يكون محامي فهمتني
0: عليه.
1: ممكن لأنه في الصغر عشت شوية ظلم فهمني.
0: أيه.
1: ممكن لأني زرت بعض السجون أيضا وأنا صغير عندش كم العائلة معناتها وهو كان مظلوم فهمني. ممكن وقتها حبيت نكون محامي قلت كان جت عندي القدرة راني
0: نصيح
1: ندافع على الحق
0: صوت الناس
1: نصيح وأنا نصيح بصوت عالي وقول لي مظلوم وكذا فهمني. ولكن
0: اليوم أنت صوت الناس في ميدان آخر جعفر في المسرح صحيح. في الفن وفي الإعلام
1: وأنت تو خرجتني أنا سلاس لأنه اكتشفت من بعد اللي كونه سلطة المسرح
0: أيه.
1: وسلطة الفن فيها من الدفاع عن القضايا الإنسانية
0: طب.
1: فيها من المحاماة فيها من الطب أيضا لأنه الناس اللي بيجيك تضحك في وسط عرض وكذا هو بش يتفرهد وتعرف اللي يكون الضحك علميا يبعدك على ستريس والضغوطات والدم والله معفينا والسكر وكذا تخرج تتفرهد تسولاجي صحيح. ترتاح فهمني ولا. دونك الحقيقة لست نادم أني اخترت التمثيل وأني دخلت المعهد العالي للفن المسرحي لست نادم. أنا زادة كان يرجع بي الزمان وتقول لي تعاود لتنيرير بتاع حياتك
0: تعاود نفس
1: نعاود نفس الشيء بنفس الأخطاء معناتها فخور حتى بأخطائي
0: الفن
1: لأنه أنا عملتهم تلقائي ما عملتش
0: أي الفن هو أحسن مرافعة للمواطن
1: طبعا
0: على المواطن
1: طبعا
0: وزاد مواساة الفن مواساة فنية تصير للمواطن كيف يشوف أحلامه في ميروار الفن معناها
1: طبعا طبعا
0: ويشوف زاد ألامه في ميروار
1: طبعًا
0: الفن
1: طبعا هو شنو هو تأرجح بين الأمل والألم معناتها المقترح الفني المقترح الفني ثم العديد من المشاطر ثم شكون يقول لك الفن نقل للواقع وهذه هي رؤية ننقله كما هو ما ننمقش ما نزوقش ما نزينش وثم شكون يقول لك ليه ما ننقلش الواقع هو اللي يتفرج فيه ديجا هارب من واقع انا لازمني نرتقي نسمو كبوبة مينيرف اسمه من فوق نغزر للواقع فهمني ولا عن طريق الميتافور التعبير المجازي والصور الشعرية والفنية والجمالية فهمني ولا عن طريق الإضاءة والحركة الرقص أو الموسيقى أو الإيماء أو حتى الصمت باش نقول لك وضعية ما دونك أنا في الثاني لأنه أعتقد أنه المواطن يكفيه من واقعه هو هارب من واقعه باش يشوف على الأقل صورة كاريكاتورية على الواقع باش ينجم يضحك مش على غيره
0: والقيمة
1: يضحك على صورته زي. هو طبعا
0: القيمة المضافة نحن عايشين الواقع
1: طبعا
0: معنا أوليدي عايشين دونك ماذا بينا حاجة ترتقي على الواقع هذا
1: طبعا صحيح.
0: في هذا الإطار عندك مسرحية اسمها بسي جديدة
1: هو الحقيقة مش مسرحية هو مشروع
0: متكامل
1: مشروع أنا الحقيقة لم يكن صدفة وما كنتش ناوي باش نرجع للوان منشو فهمني ولا لأنه الحقيقة ما يجمعني بالوان منشو وبالفن عموما وبالإخراج كلمة ثم كلمة لو كان تغيب علي ما عادش نجم نقدم نجم تنتزع مني كل الكلمات وأواصل كل الكلمات وأواصل معناتها أنا مثلا أمي توفيت الأم ذهبت ووصلت
0: أي.
1: اعتقد ثم كلمة فقط تنجم تخليني لا اواصل
0: اي
1: اللي هي الشغف
0: بالضبط
1: لو كان ما عندي الشغف معناتها انا نحب نعمل مانيش مجبر انا نحب نعمل لانه ثم بعض الاعمال مجبر اني خدمت فيها
0: البروفيسيونيل يخدم حتى مجبر
1: اي بالنسبة لي انا المسرح لا
0: اي
1: المسرح لانه انا الحقيقة نحبه ونخاف عليه ودقيق جدا
0: صح.
1: في معاملتي معاه ورؤيتي ليه ونحترمه كيما نحترم خدمتي توا سواء في راديو أو في التلفزيون ولكن ديما نعتقد لكون وجودي في الراديو أو وجودي في التلفزيون أو وجودي في التنشيط هو وجود يعني كيفاش يقولوا مؤقت حاس روحي كأني عايش في دار خالتي إلى أن أعود إلى دار أمي
0: اللي هو المسرح
1: طبعا وخرجت من دار أمي لدار خالتي اللي هي الراديو والتلفزيون لأنه الحقيقة حسيت اللي كون أمي وقت اللي جبت لها جوائز كبيرة فهمني ولا
0: في حقائب
1: ما لقيتش الحفاوة لقيتها من خالتي عيطت لي خالتي قالت لي إيجا هي ناجح لأنه زاد الاعتراف بالنجاح حاجة مهمة
0: إي أما زاد الإعلام أضاف لك البرشة
1: برشة
0: أي.
1: برشة أنا التلفزة عرفت بي أنا التلفزة دخلتني للبيوت والعائلات فهمتني من المسلسلات لكل المخرجين التلفزيين اللي أمنوا بي وبقدراتي فهمتني ولا للبرامج التلفزية أيضا
0: الإنسانية الاجتماعية شنو زادت فيك؟ شنو طورت عندك؟
1: الإنسانية الاجتماعية هي قجر في وسطي أنا عنده سنين ممن بيه صعب جدا في جوانب إيجابية جدا جدا جدا جدا جدا وفي أشياء سلبية جدا جدا جدا جدا لأنه زادت نجم مثلا وانت تعاون في الناس وسط تعاون مثلا خمسة من الناس تعاون واحد الأربعة اللي ما تعاونهمش ينجموا يسبوك وإلا مثلا تجي تعاون إنسان مثلا وصارت لي الحقيقة فهمني ولا باش يعمل عملية وكذا وتعملت العملية ولكن الأعمار بيد الله معناتها فهمني
0: أي صح
1: معناتها ثم شكون حتى وصل قال لي كيفاش الرجل توفى معناتها معناتها هذه الأعمار بيد الله أنا حاولت قدر المستطاع باللي نقدر
0: صح
1: برشا قالوا لي ما عادش تعاون برشا قالوا لي يزيك راك باش تتعب راهم باش يسبوك راهو كذا ولكن انا ممن اللي كونوا كيما ثم يعني معناتها كيفاش نقولوا نحن حفنه من الناس يخموا هكا كيما ثم ناس تحب الخير للغير زاد
0: يعني ثم ثمن للاجتهاد
1: طبعا
0: شنو هو الثمن؟
1: طبعا تخلص
0: تخلص شنو؟
1: تخلص كل شيء
0: تخلص نجاح
1: ولا الكل تحب لك النجاح
0: صح
1: لا مش الناس الكل تحب لك النجاح فهمت؟ معناتها ثم اطراف يحبوا لك النجاح ثم أطراف ما يهمهمش فيك تنجح ولا ما تنجحش وثم أطراف ما يحبوكش تنجح وثم أطراف يسعاؤوا أنك ما تنجحش يسعاؤوا رفع سعي خدمة بروجي كامل يقعدوا فيحل
0: ماكينة
1: أي بش أنت ما تنجحش مثلا ولكن أنا الحقيقة يتذيل كل ما نمنش به نمن اللي كون ربي فوق الكل
0: صحيح
1: ربي فوق الكل أنا بش ننجح وما زلت بش ننجح ونحلم ومازلت باش نحلم ومازلت مازلت باش نحلم لانه ريت انا مثلا الناس هذوما اللي كيدوا لي مثلا اللي هما شخصيات افتراضيه انا مراش فيهم الحقيقه ما ريتش الشعب هذاك قدامي فهمني ولا جايبين عصي ويحطوا لي في العجله ما ريتش اما لو كان ثم مثلا فرضا وانا ما ريتهمش ثم ربي راهم اللي خلقنا الكل ويعرف خفايا الصدور ثم زاد ناس تكرهك من غير ما تعرفك ثم ناس تقول فيك اشياء مستحيل تكون فيك
0: وانت هذا الكل وتواصل حلمتك
1: طبعا طبعا طبعا طبعا
0: وهذه قيمه انسان يمن بحلمه
1: حق على فكره انا لو كان تقول لي شكون الحيوان اللي علمني اني نحلم
0: شنو
1: نمشي جيسكو
0: حيوان
1: ومثلي الاعلى
0: ايوه
1: هو الحمار
0: اي يحلم
1: الحمار لبيب قوة واحد ذكي جدا الساعه
0: هو ذكي
1: التقط الحمار اش عامل للحيوانات الاخرين قالوا لهم راني حمار ما نفهمش يفهم ياسر ثانيا الحمار كردونا منا وكردونا منا ما يغزرش على جناب ديما يقدم قد ما ياكل عصا ويهز سمعتني دونك انا نفس الشيء كردونا منا وكردونا منا قبل كنت نتلفت شوية على جناب كذا ويهمني شنو اللي
0: لازمك تتوحد مع حلمتك
1: صحيح التماهي
0: التماهي
1: أنا عندي حلمة أنا ذهب علي إلى السوق الجملة لازمني نكملها خم فسر لك بطريقة أخرى أبسط ساعات تحل فيلم في السيدة المخرجة تنجم تأكدنا المعلومة هذه تحل فيلم في اليوتيوب مش تتفرش فيلم أنت في اليوتيوب هذاك الفيلم تاعك حلم حياتك الفيلم هذاك باش تحل تفرش في وسط الفيلم باش يخرجوا لك دي سبوت تاع 15 سكوند 10 سكوند
0: صحيح
1: ما تحلهمش ما نحلهمش انا حاجتي بالفيلم خاطر لو كان نحلهم باش يهزوني لثنيه اخرى
0: يخلوا الانتباه
1: ما نحلش شيء حاجتي بالفيلم انا باش يطلعوا لي في وسط الفيلم ما بي بتاع
0: ركز على الهدف نتاعك
1: الهدف
0: اي وتنفذوا
1: والنفذ
0: هذه هي المبادئ الاساسيه لتحقيق الاحلام نسمع اغنيه وراجعين
1: تفضل

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: الحلم صوتك لما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
4: سأصير يوما ما أريد.
3: كل جمعة نص نهار نعيشوا مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقوا الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
5: ما زلتوا تسمعوا في برنامج الحلم، معنا ضيف الحلقة جعفر القازمي. جعفر، ما زلت عندك طاقة باش تواصل بنفس النسق معنا؟
6: بنفس النسق لا. شوف، الإنسان يلزم يستفاد من الفشل، ويلزم يستفاد من التجارب. معناتها بالنسبة لي أنا اليوم عمري 51 سنة، الحقيقة حسمت في عديد المسائل.
5: احنا مولودين فرد نهار
6: طبعا،
5: مش فرد عام.
6: احنا مواليد برج العذراء،
5: 4 سبتمبر.
6: 4 سبتمبر مواليد برج العذراء، وهو من اخطر الابراج، دقيق جدا، يهتم بالديتاي، راسه كسح فمني ولاب، وعنده ميزة
5: انساني زيد العذراء
6: على الاخر، عنده الحس، عنده الريتك اللي يقرأ وجوه وقت اللي يبدأ قاعد في وسط ناس برج العذراء، فمني ولا يقرأ وجوه ويمن يسر بالطاقة، اللي عديله طاقة إيجابية رجع له طاقة إيجابية، واللي عديله طاقة سلبية حاول يعديله طاقة إيجابية، ما يعديلوش السلبي. المواليد هذوما ما يعديش السلبي، هذي بيه الانتوراج كله فرحان زين، شيخ عائلي بامتياز. فرحة مواليد برج العذراء في فرحة العائلة، وقت اللي يشوف العائلة فرحانة وحتى حد ما مستحق حتى حاجة يفرح مواليد برج العذراء. حسير باش ما ندخلش، هذه حسب تجربتي، أنا ما نمنش بالأبراج برش، أما حسب التجربة. قلت لي بنفس الطاقة بنفس لا، كل يوم جعفر جديد، ولو تضاف له شلطة شارج أخرى ولا تنقص له شلطة شارج، نحكيه على نفس الجعفر. المبادئ لا تجزء، نفس المبادئ، نفس القيم، نفس الحلم، نفس الإيمان، نفس الحب.
5: أنا أقول نفس الشغف،
6: نفس الشغف أحيانا،
5: لأنه تتأثر جعفر بالسلبيات بصراحة.
6: نتأثر طبعا، تأثر طبعا، بالك دبوزة جفيلة طيشة في ليه.
5: أكثر حاجة ما تقبلها جعفر، أكثر حاجة تواجهها،
6: أكثر حاجة سلبية تواجهها، الظلم. ظلم، معناتها ساعات تقرأ ستاتيوم، ظلم هذوك معديهم طول ربي سبحانه، هذوك مثلا ناس مش نقابلهم قدام ربي. لا، ما نحكيش معاه في الدنيا جملة. اللي قال فيه اللي مفياش،
5: تحسش في صامت بدلت الحكاية الستاتيو، الأمور هذه متاع الانترنت ولت مؤثرة في الواقع متاعنا، وممكن حتى تحطم أحلام ناس معناها بسرعة كبيرة.
6: عن سنين نحكي في نفس الموضوع. العباد مستسهل الأمر، مستسهل الأمر، إنسان يجي يظلمك، يظلمك، يهبط عليك شيء مش موجود، لا يقول مريض، لا يقول عنده عائلة، لا يقول عنده أولاد، لا يقول كذا. تشوف خويا مهرجان التسوق، شكون اللي يسب أكثر؟ نعطيك مثال حي باش تفهم، وهذا في طنبك المسرحية متاعي. أنت هبط ستاتيو يقول فلان محلاه تبارك الله عليه نجح جاب 18 معدل، تلقى زوز جامات وكومنتير ممكن أم ولا أبوه
5: واحدة سوليدير
6: غاليك ولا أم ولا أبوه في الله كاتب تبارك الله على وليدي حط نفس على ستاتيو موضوع اكتب ستاتيو قول فلان بيه وعليه وصفته ونعته كذا 360 بارتاج
5: صحيح
6: 900 كومنتير يدعموا في الرأي متاعك انت يهبطوا على قلقمهم عباد فهمني ولا ولينا نعيشوا مش بشر حوت الصنارة ما عادش تخطف الكل على بعضه الصيد بالكركارة حليلهم الربي يا ولدي قبل ما رد بالك راه ثم أمارات قبل ما تقول في الإنسان شيء ثبت إشاعات بتاع موت عليه عليك تلتوها الناس إليه باش تفهم وين وصلنا أنا واحد من الناس قلت لي ثمانية مرات منهم مرة أنا حكيت معها قلت له المرحومة معاك أقسم بالله ورحمة أمي تخطوا على الباج أهلا بيك قال لي على السلامة قلت له وقتش توفى جعفر
5: ذيك ضريبة النجومية جعفر نتصور أنا
6: ما ريتهاش البرة سمحني ضريبة النجومية هذه شنو هي ضريبة النجومية تسبني ضريبة النجومية سبيتك أنا لا أقدر أني نسبك إيش بيه ولد هكا غابة مش ضريبة النجومية عملها في الأوروب عملها في كندا
5: ضريبة النجاح زادة بعض الأحيان
6: ضريبة النجاح عملها في كندا عملها في ألمانيا يجي سب وعدك لا ما عمل لك شيء شنو هو ضريبة ليش خفص لك حاجة يا ولادي رانا مسلمين وعرب وعنا مبادئ وقيم وتربينا فهمني ولا على نحترموا الكبير وقدروا الصغير والمرأة كي تتعدى فهمني ولا نقصوا من الكلام شنو معناتها اللي علمهولي بابا وامي نطيشوا ولي طول شادك الفيسبوك وبيك وعليك كذا
5: ما زالت عباد تهز المورال بعضها باش تحقق احلامها ولا فما كان هالنوعيه اللي تتحطم مع احلام
6: لا لا لا
5: فما شكون يدعم
6: طبعا طبعا شوف الاحلام لا تحقق
5: مع شكون
6: دون اجنحه
5: انت في المهمات الانسانيه اللي قمت بها جعفر ولي تبعناهم الكل كانت عندك نجاحات كبيره في الموضوع هذا شكون هم الناس اللي ولا الاختصاصات اللي انت حسيتهم قداش هم يعاونوا في الناس وفي البلاد وفي التقاطعات معهم
6: الحقيقة برشة معناتها
5: الأطباء
6: طبعا برشة أطباء عملوا عملية بلاش برشة يعني برشة كورجية برشة كورجية برشة مدربين بتاع كورة
5: تجربتك في حي هلال مش نسألك جعفر وانتي على الميدان في حي هلال حبيت وقتها نتصل بيك ونحكي وشوية توا هي جات الفرصة الصغيرات الموجودين شنو لقيت عندهم حسيتهم اللي ينجموا يكونوا هما صناع الأحلام متاع غدوة معناها هما اللي بورتور دو بروجي
6: حسيتهم أحلام أحلام نشوف في أحلام مشتتة
5: أيوة
6: فهمني ولا مديت يدي قلت باش نعاون الأحلام هذه ما نعرفهمش وأنا نأكد لك أنا نأكد لك ريتي هذوكم مثلا اللي قابلتهم أنا قلت 30 ولايت والله العظيم ورحمة أمي اللي كان يتلهاو بيهم ويركزوا معهم فيهم ثلاثة ينجم يكونوا يلعبوا في البي اس جي
5: لولادات هذوك
6: نفهم أي يلعبوا في البي اس جي يا ودي 8 سنين الكنترول متاع الكورة اللي يعمل فيه بتاع واحد 15-16 سنة ما يعرفش يعملوا الفراب الفيزيون نفهم كورة انا ما ولدي ترينا الفيزيون السبيد التخمام العقلية اللي عنده رغم اللي الانتوراج الكله تونس كلها انتوراجها مخدرات وانقطاع عن الدراسة وتخمام في الحرقة وجريمة وبركاجات وفهمني ولا وعرق بين البو وطلاق وكذا هذاك كله
5: هو مركز
6: راهو انت شوف جوار في ريال مدريد ولا في بي اس جي ولا في البارسا ولا في ليفربول شوف الانتوراج متاعه وبعد كيفاش يكور تقول واو احنا يودي من الطف الله انهم مازالوا يكوروا
5: ايه
6: انه يشوف في بو وامه يعنف في امه ولا الام تعنف في البو فمني ولا والبو حيت يهد يهز وحيت يرد ومخدرات في التركينه ما غادي وكذا وباقي عنده مازال عنده حلم حاجه عظيمه ياسر
5: ايه جوستومو معناها الاحلام ما تتماتتش غاديكا مازال فما الامل
6: لا لا هي الاحلام تولدت غادي نرجع بك للزمن الجميل ليكيب تاع ناسيونال تاع 78 منين تولدوا من رحم الحومه الشعبيه والبطاحي وقت اللي تشوف مثلا طارق ذياب ولا عقيد ولا العقربي ولا ذويب ولا خميس العبيدي هذوما ملحومه
5: والفن زاده
6: ملحومه اما العيله كانت ملحومه
5: ايوه
6: هاي موزونه
5: ايوه
6: فهمتين
5: صحيح
6: هذوك خرجوا ملحومه اما العيله كانت ملحومه نتاع لم لم والبوبو تعرف شو يصير هو تو تو التخلي للاسف ثم اولياء تخلاوا على الواجب
5: أيوة.
6: واجب الاب وواجب الام مش مزيه راك باش تكون باش تكون انت ام ولا باش تكون بو مش مزيه على المجتمع عاملها خصك تتحمل المسؤوليه
5: عائلتك انت جعفر تبنيت حلمتك انك تكون ممثل من الاول اقتنعت
6: لا لا أيوة. لا عائلتي ما تبنيتش
5: الحلمة
6: أيوة. باش نفسر لك بالميتافور عباره كنت عايش في بيتك ظلام وكذا ولكن حفرت حفره قعدت نربش فيها نربش فيها في الحيط لين خرج منها الضوء انا دافعت على الحلمة معناتها بديت نقنع نقعد مع بابا شويه نفسر له نقعد مع امي شويه نفسر لها لان وقتها انا باش نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي بالنسبه لبابا قديش شهريتك وشنو خدمتك ودايرت صارت لي طرفه انا مشيت نخطب في مرتي مرحبا قالت لي مرحبا اش تخدم قلت لها ممثل قالت لي شفناك شنو خدمتك قلت لها ممثل قدير ليك في التلفزه تبارك الله عليك خدمتك شنية يا بنتي ممثل ست مرات تقول لي شنية خدمتك قلت لها ممثل قالت لي صار خدمه شو مثلا الناس مش فاهمين هي خدمه
5: خاطر المهنه الحقيقيه هي غني وانت ما في بالك
6: صحيت غني فهمني دونك استاذ مسرح انا بار اكزومبل لو كان تقول لي شنو الادجكتيف اللي واتيني واللي نمن به المغامر عمري ما امنت مسمار في حيط اللي يحب ينجح ويمشي يسكو لازم يكون مغامر انا مثلا قريت في المعهد العالي في المسرحي استاذ مسرح كنت النجم نمشي قري مسرح
5: كان ظروف بيا غاديك معناها ظروف اجتماعيه كنت تقراو معناها سافا
6: ظروفي الاجتماعيه كانت خايبه برشا
5: ما كنتش
6: كان تكفيني استاذ مسرح
5: ايوه
6: كان تكفيني استاذ مسرح
5: وانت تدرس في المسرح
6: وانا ندرس في المسرح معناتها انا عندي قصه
5: سهله
6: مع المعهد العالي في المسرح خمسه سلك زاد ممكن عباد ما تعرفش وما اللي قرا في المعهد في الجيل هذاك تعرف اللي كونه انا الحقيقه الظروف كانت قاسيه جدا ما كنتش نجم حتى نقرا ونروح
5: بعيده
6: فبت اربع سنين في بيت الحراسه
5: بيت الحراسه في المعهد
6: المعهد طبعا
5: في الجامعه
6: طبعا بيت غادي وبالمناسبه تحيه للحراس الاثنين الهادي وعبد القادر اللي عتبت بعثهم أربع سنين ما نروحش بيت غادي وناكل غادي ونطيب غادي ونغسل حوايجي غادي
5: تنشر حوايجك في المعهد
6: ونشر حوايجي في المعهد طبعا ثم طرفة بالمناسبة شو نحكي هالك الدكتور محمد المسعود إدريس الله يرحمه
5: الله يرحمه
6: يعني كان يضرب بي المثال للطلبة يقولوا لهم أكثر إنسان منضبط في التوقيت هو جعفر قالوا من جيل المعهد السبعة نلقاه لهنا من المحمدية يقولوا يجينا من المحمدية يجي وانا ماشي وقت نغسل في وجهي بيت غادي من المحمدية ويخلط السبعة متاع الصباح لهنا وانا اخويا نبات في المعهد العالي في المسرحي والحقيقة ما كنتش نبات وحدي كان معي المرحوم السعدي زيداني ان شاء الله ربي يرحمه
5: الله يرحمه ونعمه
6: طبعا
5: الممثل المبدع
6: عشنا طبعا عشنا ايامات
5: صديقي
6: وفخور جدا بالحياة كيفاش كانت
5: معكم شكون اخر معكم في
6: ال نصيب البرهومي يعني
5: حسين
6: الساحلي سماح الدشراوي صدق حلواس يعني جيل
5: اي جيل ورغم ذلك الكل معناها قعدت متمسك انت بحلمتك
6: طبعا طبعا
5: وتبات غادي وتكمل معناها تمن بالعلوم
6: طبعا
5: في مسرحيه واحد من نذكرك انك عملت نقدك شويه على لي ماتيغ اللي تقراو فيها اكواس اساغ وحاجات هكا
6: شوف
5: عاونتك العلوم من بعد
6: جوستومون انا تغيرت نظرتي للاكاديمي بعد ما سالني الهادي جبالي اللي هو الحارس الليلي تاع المعهد العالي للفن المسرحي وقت اللي جيت الاولاني على البروموسيون في البروجيت فانديتيود جبت 17 يعنق فيي ويبوس ويبكي وشرفتني يقول لي رفعت لي راسي لانه كان كيما بابا هو اما قال لي جعفر وخي المسرحيه ما فهمتهاش جعفر وخي عمل لنا مسرحيه نفهمها انا ومرتي وقت جاني السؤال
5: وهو طلب مشروع
6: طبعا وقت جاني السؤال
5: ولا سامحني جعفر ولاد احمد الله يرحمه زاد شاعر يقول في السياق هذا يقول انا لا انشط نشاط سري انا اقدم شعر للجماهير يلزم عندي جمهور
6: طبعا طبعا فانا وقتها خممت قلت استعارت المقوله بتاع الفاضل الجعايبي اللي هو يقول نعمل المسرح النخبوي لجميع الناس نعمل المسرح النخبوي لجميع الناس. كيفاش نوظف انا تو تقول لي انت مثلا ناس تجي ما تفهمش مسرحيه، مشكله المخرج.
5: صحيح،
6: مشكله المخرج، لانه في العمليه المسرحيه ثم باث متلقي وثم كود شفره يلزمها تتعدى بين الباث والمتلقي، الا اذا كان انت كمخرج ما عندكش اليات ايصال الكود بين الباث والمتلقي. نعطيك مثال، انا لواش ندرس مع في المعهد العالي للفن المسرحي؟ الغايه اني نعمل مسرح للجماهير.
5: اي
6: كيما الطبيب، هو لواش يدرس طب؟ طبيب باش يعالج الناس، يدرس طب باش يخلي عنده، باش يقول اسبيتيميو وقت اللي تضرب في المعدة هنا تقعد معلومات اللي هو مش اللي هو
5: الناس.
6: لكي يطبقها على القاعدة الجماهيرية
5: وينفع الناس،
6: وينفع الناس
5: طبعا.
6: نوك انا نحب نعمل مسرح ينفع الناس.
5: صح.
6: اللي من خلاله ومن وراءه ثم ميساج، ثم رؤية، ثم اقتراح فني جمالي. ليست هناك اجابات في المسرح اللي بديت نقدم فيه من طوى من قبل الطوى الغدوة بعد غدوة، انا ما نقدمش اجابات.
5: تشخيص،
6: تشخيص واسئلة. إيجا نفركوا الرمانة، هاي الوجيعة وين؟ هاي الوجيعة وين؟ هاي الوجيعة وين؟ إيجا نضحكوا على الوجيعة، إيجا نبكيوا على الوجيعة لأنه شيء يبكي،
5: وتخزر لها من فوق بالميتافور والضحكة
6: إيجا نصفقوا للإنجاز.
5: أي
6: إيجا نقولوا شكرا للي تطور، وإيجا نقولوا أسأت للمسيء. هذا دور المسرح أعتقد
5: دوره أكيد. وقتش جعفر ما تلقى، ما تقول وقت اللي تلقى حالة أنا متاع شباب تحب تحفزهم يحلموا الكل، وقتش تغيب الكلمات في فمك فانا حالة معنا
6: في الحالة وقت اللي تحس بالعجز؟
5: وقتش هذا صارت لك الحكاية معنا لقيتش حالات ما نجمت ما تقول ما تجمش تشجعهم؟
6: طبعا العديد من الحالات.
5: علاش؟ نوم الأسباب.
6: هل سميت لك أنا ثم مواهب في الغناء، ثم مواهب في التكنولوجيا الروبوتيك هذوكم، ثم مواهب في الكورة، ثم مواهب في الرياضة. وقت اللي تشوف أنا لليوم نتسائل ندوخ في داري وقت اللي نشوف بطل بروجي بتاع بطل العالم يحرق،
5: شكون؟
6: ما في البوكس ولا في البينج بونج دارنيامون في البينج بونج فهمني، ولا مشروع بتاع بطلة في التايكواندو بالخير هذيك فهمني، ولا زاد خرجت من
5: ما تنجمش تتعلق
6: معنا النمر نتعب.
5: اي
6: نتعب وقت اللي نشوف واحد كيما الجوادي في الناتاسيون ولا شو اسمه الحفناوي فهمني، ولا والجامعة تعطي فيه في 500 دينار ودرشوه وكذا. انا والحلم اللي مش نبيعه لولدي، انا هذا الحلم، هذا بطل عالمي وتعامل معاملة هذيك.
5: أي.
6: يا أخي ديما خرجوا أبطال عالميين عنا ملايين الأحلام، ولكن ولكن ثلاثة أربعة أحلام محققة. خديمة تتحقق الأحلام هي
5: وقتها. أنت ما تلقاش الكلام اليوسف
6: ما تلقى ما تكلم.
5: أي ثم حالات عجزت أنك تعاونها جعفر، وشنو من الأسباب؟
6: ثم العديد العديد، معناتها سواء أمراض مستعصية الحقيقة وقت اللي تشوف مثلا إنسان مريض بالكونسير وكذا. أيه. فهمني ولا عمليات كبار تاع قلب مفتوح وكذا. فهمني النوعية هذه، وإلا زاد تلقى إنسان مثلا عنده يحلم بأشياء وذي زاد وتاني في الحياة، ولكن ما عندوش آلية الحلم.
5: ما تنجمش تعاونه.
6: ايه؟ مثلا يقول لك نحب نغني.
5: ايه؟
6: تسمع صوته، صوته مش متاع غناء.
5: فهمتك.
6: ما تنجمش.
5: ايه؟
6: معناتها باش تحلم لازم تكون ثم ارضيه.
5: صحيح.
6: الحلم مش وحده راه كيكا هو. الحلم راهو يلزم تلقى البيست الساعه. انت فاش باش تحلم؟ لازم تكون ثنية غالطه وماهيش مشكل. اما خير انت ترجع من المحطه الثانيه.
5: ايه؟ خير ما ترجع الثنيه الكل.
6: خير من اللي يمشي ترا وفي الاخر بكل تخسر وقت واحد المحطه الثانيه تهبط.
5: نسمع اغنيه وراجعين مع جعفر القاسمي ضيف برنامج الحلم.

0: العالم على راديو ميت.
1: أجيل إنرجي، طاقتنا تجدد.
2: مرحبا بكم انتم تسمعوا في برنامج الحلم على موجات إذاعة راديو ميد. معنا جعفر القاسمي، مرحبا بك مرة
3: جعفر. يعيشك.
2: جعفر، نحب نسألك حسب تقييمك والانتغاج متاعك الشباب التونسي، تقييمك معناه شنو ما أكثر حاجات معناه يواجهها الشباب التونسي وشنو البوتنسيال متاعه؟
3: أكثر حاجات اللي واجهها يعني قلت لك غياب الحلم.
2: وهذا نورمال في
3: لا ماهوش نورمال
2: في عمر الشباب،
3: ماهوش نورمال.
2: أي
3: إيجا أنت اسأل طفل من عمره 12 سنة شنو يحب؟
2: ما عادش يعرف يحب.
3: معناتها بالنسبة لي هو يا إما كوارجي يا إما يعيش البرة.
2: فمش حل ثالث،
3: يا إما في التيك توك.
2: أي
3: يا إما عنده باج كبيرة بتاع انستغرام، عندها باج كبيرة بتاع انستغرام. هاي الأحلام.
2: والأمل وين؟
3: والله ما نعرف خيتي، يعني كان جا عندي طور نمدلكم الحقيقة. فهمني؟ معناتها الأمل وين؟ الأمل يلزم ما تحبش نكون متشائم، هذا الواقع. معناتها رانا نعيشوا في بغاز، في طيار هربت بينا فرس راهي فلتت.
2: كيفاش تعمل انت في مع ولادك شاف؟
3: مع ولادي نحاول نسيس لو ماكسيموم، فهمني ولا نزرع فيهم روح العلم. اقرا واعمل اللي تحب من بعد. اقرا عايش ولدي. اقرا القرايه ما زلت توصل. اقرا راهو كورينتي راهو يخرج راهو انا نتسمى واحد في المئة من الانتوراج نتاعو. ولدي راهو يعيش في في في يعيش في تليفون، بنتي تعيش في تليفون، انا نعيش في تليفون، مرتي تعيش في تليفون. ولحظه سكيزوفرينيا ندخل للدار نلقى ودي شاد التليفون كله، سايب التليفون، سايب عاد التليفون، وانا ديجا حاط التليفون في وذني. وي اهلا بيك، فهمتني؟ ما تنجمش عارفوا منين يدخلونا. عارفوا منين يدخلونا؟ احنا عباره على بيوس متنقله، مانيبيلاسيون من العالم خدموا عليها عندها سنين، يعني تدمير الاسره، تفكيك الاسره، تفكيك المجتمع، تفكيك القيم الاخلاق. اليوم ثم ازمه نتاع قيم، كل شيء متاح مباح. كل شيء متاح مباح. ادخل شوف المشاطر انت. اي
2: نظام عالمي استهلاكي.
3: ساعات ندوخ مره كبيره نقول اش تعمل في في التيك توك. مرة كبيرة اش تعمل في التيك توك؟ طفلة صغيرة أمها وين؟ اش تعمل طفلة هذه الصغيرة؟ نورما مو راهي يتقرأ، فهمني ولا يتلعب، فهمني ولا في التيك توك اش تعمل؟ دونك بالنسبة لي أنا ثم أزمة الحقيقة، أزمة زادة من أسبابها التكنولوجيا، التليفون هذا اللي غزا العائلة التونسية، الديجيتال. العباد ولات تمن بالديجيتال أكثر من أنت تود فاين والعروسات في الديجيتال.
2: كل شيء ديجيتال.
3: ما استغربش نهار اخر مش عدونا فينا مباشر، فهمني ولا هو المرحوم بوسوه بالديجيتال. بوسوه سامحوه. والاخرين حاط يدي واحد حاط مره لا حاط ان الله وان اليه راجعون، بابا توفى الاخر حاط له جام. خاطر بوه توفى جام. فهمتي باش نحكي؟
2: فهمتك. جعفر انت راهو مثقف ومن دورك انك تلقى الحلول. راهو حكيت الحلقه هذه مثلا يلزم انت زاد تفركز على حلول ضمن الطرح الثقافي ولا الاعلامي ولا الفني اللي تقدمه.
3: لازم عملت زوز اطروحات انا مثلا في الحلقه اللي هي اليوم ضروره يعني انه نعطيه قيمه للتكوين المهني. قيمة للتكوين المهني. نجيو للشبيبة، أنا مرة اقترحت برنامج اسمه الكونتراتو. تلفزي. البرنامج هذا نجيب فيه بلومبي، نجيب فيه دهان، نجيب فيه بناء، نجيب فيه نجار، نجيب فيه حداد، نجيب فيه ميكانيسيان.
2: تيلي رياليتي. يعني.
3: تيلي رياليتي. 15 واحد، 20 واحد. فهمني ولا 30 واحد. آخر البرنامج باش يمشيو بكونتراتو لإيطاليا.
2: فهمتك، تساعدهم على تحقيق حلم بطريقة شرعية.
3: طبعا. وليه طول حرقة؟ انا ما نتمنى لحتى حد يحرق. فهمني؟ رغم اللي الاسباب تاع الحرقة تحب لها 700 برنامج 700 حلقة، اما انا ما نتمنى حتى حد.
2: انت تعرفهم، انت ولد حومة شعبية.
3: طبعا نعرفهم.
2: وانت على الميدان زادة.
3: يا اخي ثم انسان بعقله إنسان بعقله
2: يطيش روحه في قوارب الموت،
3: يطيش روحه في البحر 50% يموت ورحيات عزيزة و 50% يمنع ويبقى مطيش. إلا إذا كان ثم حاجات غريبة
2: نجمو قوموها،
3: سكرت نجمو نجمو لو كان نحكيو معاهم، لو كان نفسهم. أنا قلت لك أنا ثم طرق راهو،
2: ثم خطاب موجه ليه ما يفهموه الشباب توا، فما كوميونيكاسيون صحيحة؟
3: ما ثماش كوميونيكاسيون صحيحة.
2: أيوا
3: ما ثماش كوميونيكاسيون صحيحة.
2: ومن جهة أخرى التليفون
3: ما ثماش كوميونيكاسيون صحيحة، ما ثماش كوميونيكاسيون.
2: ومن جهة أخرى والتليفون يجبد الحاجات أخرى،
3: والتليفون يهزه للعالم الآخر. يشوف في ولد حومته في باريس عمل هكا فهمني ولا، وحاط دوك دوك دوك دوك دوك فهمني ولا، إلا ما ترخص البطاطا فهمني، دوك دوك دوك دوك دوك ما نرجع إلا ما تولي السلاطة دوك دوك دوك، بتاع الأغنية ذيك بتاع الراب اللي ضارب هذيك في التيك توك، واحد شو اسمه سكارامو، سكارامو اسمه فهمني ولا، دوك دوك دوك دوك دوك مانيش راجع. يعرفوا ولد حومته كان قاعد معاه على المادة تحت بوطوينك شوف القلوب.
2: تعرف ناس حرقت جعفر؟
3: بيصير نعرف،
2: ثم فنانين حرقوا،
3: ثم ثم أنا عندي ولد عمتي، ولد عمتي حرق وصل وصل شق 11 بلاد وصل.
2: دونك تعرف
3: عنده في مخه، قال لي ملي ما فهمني ولا في تونس، قال لي نعيط يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس، ما سمعتنيش ما سمعتنيش، قال لي عملتك وقصدت ربي، قصد ربي، قال لي كم اللي خلط، لانه عنده في مخه عنده صنعه، قال لي ما عيطتش يا فرنسا، قالت لي ايجا من اللي خلط طوى صالير ومريقل وجو كذا حاضر في اوراقه.
2: مش بك ما خممتش فيهم الشباب هذوما جعفر توصل صوتهم انت في حاجه مختلفه؟
3: والله حاولت انا حتى في برنامج يستحق، حاولت اني نحكي على موضوع الحرقه لانه موضوع كبير، لانه زاد من تداعياته الانقطاع الدراسه
2: مبكر،
3: هي المبكر على الدراسة تداعيته تفتت الأسرة، هيتي توا كل خيط تجبده مربوط بالخزنة بتاع الضوء، كل خيط تجبده ترجع الخزنة،
2: صحيح
3: ترجع للولدين الساعة اللي تخليه خلوه المدرسة في معزل. المعلم يسخف اليوم أكثر واحد يسخف المعلم
2: الأستاذ
3: في معزل. جبت لك خويا قنبلة موقوتة فهمني ولا، تفضل تصرف معاه،
2: اعزل في الدفاع.
3: ايه لن تبعوا لك كذا بحكم زاد الخدمه من الصباح لليل الى بتالي اليوم. احنا طول
2: هذا الكل باش نشوفه في في في, في المشروع
3: طبعًا.
2: الجديد
3: طبعا
2: باش
3: نشوفه طبعا.
2: جعفر يقول لك في تونس بدك تحكي على حلمتك عليه.
3: لوجيك
2: عندها حكمه معنا.
3: والله نحكي لك فازا، والله من مره نحلم بالحق ريق دروا، نحلم بالحق وثم واحد تخلي في الحلم ما في الدنيا اخوي ما يتعدليش، وراح بطمية وانا في الحلم حبستها. اقسم بالله ممكن تقول جعفر يبالغ،
2: حبست بعثر عليك التليفون
3: لحظه لحظه لحظه

0: بنتي فاطمة ولدي آدم يقولوا يرحم من قرة وراء. هذيك الحلمة الأخرانية.
1: أي به يعطيك الصحة جعفر، مرحبا بك، نورتنا بالحق. معناها إن شاء الله ما تكون استفادة زادة للشباب اللي يسمع في البرنامج الحلم هذايا. إن شاء الله زادة مسيرة متواصلة بالنجاح. مرحبا بك، شرفتنا في البرنامج.
0: عايشك الله يخليك. أنت زادة شكرا على الاستضافة، شكرا على اللمة الحلوة هذه والقاعدة الحلوة هذه. واحد فضفض شوية حكي شوية فهمني ولا. وشكرا الراديو مادي، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
1: نتقابلوا إن شاء الله في نهار الجمعة الجاي في برنامج الحلم معايا أنا وفي الهمامي.
2: الحلم، صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
3: سأصير يوما ما أريد.
2: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
4: أجيل إنرجي، طاقتنا تجدد.

0: الجو التونسي على راديو ميد أحسن ما تسمع. على راديو ميد توا من ساعتين راديو ميد بوغانفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو ميد. تلعب اليوم او غدوة سبت وبعد غدوة لحد المباريات الجولة 14 اياب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، والبداية باش تكون بطبيعة بمباريات اليوم. الملعب التونسي باش يكون في مواجهة اتحاد بنقردان، التحكيم لمنتصر بالعربي وحكام الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليماني يواجه مستقبل جابس، التحكيم لمحمد علي قروية وحكام الفار هيثم جيرات، الاولمبي البيجي يواجه شبيبة العمران، التحكيم لحسن النايلي وحكام الفار حمزة جعيد، وشبيبة القيروان تواجه الاتحاد الرياضي المنسيري، التحكيم لأشرف الحركاتي وحكم الفار مجدي بلاخة. الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة من البطولة تتلعب غدوة، مستقبل المرسى يواجه السي اس اس بإدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري، ليتوال تواجه السي بي تحكيم لحسام بن سيسي وحكم الفار أمير العيادي، الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه نجم المتلوي التحكيم لعبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري. الموعد كبير، الموعد المنتظر، موعد الموسم خلينا نقوله، خاصة فيما يتعلق ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. موعد الرابطة المحترفة الأولى الدربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، أكيد تعرفوا الموعد نهار الأحد 4 متاع العشية، التحكيم باش يكون نمساوي من طرف كريستيان بيترو تشوكيركا وحكم الفار ألارد ليتشينر. هذا فيما يخص الجولة قبل الأخيرة. بالنسبة للجولة الأخيرة تتلعب مبارياتها الأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 12 13 و14 ماي، بداية من الأربعاء متاع العشية، البداية بالدفعة الأولى سي اس اس يواجه النجم الرياضي الساحلي، نهار الثلاثاء نحكيه شبيبة العمران تواجه مستقبل مرسى، الأربعاء 13 ماي النادي البنزرتي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي،

0: الخميس 14 مايو النادي الافريقي يواجه اولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان، نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان، واتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. نرجع لأجواء الدربي، كان أعلن الترجي الرياضي التونسي نفاذ التذاكر اللي تم وضعها البارح على ذمة جماهير الفريق والخاصة بمباراة نهار الأحد. التذاكر بطبيعة في وقت قياسي، وبطبيعة قياسي الآخر هي الأسعار والأرقام الموجودة في السوق السوداء بالنسبة للتذاكر اللي تضاعف أسعارها، ويمكن حتى نجم نقول 3 مرات سعر التذكرة اللي تم إصدارها بطبيعة عبر شبكة الانترنت. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم نهار 2 جوان المقبل كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية القادمين، وسيسمح لكل منتخب بتسجيل قائمة ضم 26 لاعب، وهي في نفس العدد اللي تم اعتماده خلال النسخة السابقة في بطولة قطر الفارطة. كما أوضح الفيفا أن الإعلان النهائي على المشاركة سيكون نهار 2 جوان أي قبل 9 أيام من انطلاق المنافسات. مشاكل ريال مدريد متواصلة، نقل الأورغوياني فريدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشادة مع زميله الفرنسي شواميني بعد حصة تدريبية البارح الخميس وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية. وفادت تقارير أن فالفيردي واللي رافقه مدربه ألفارو ألبريوا إلى المستشفى القريب من المجمع التدريبي التابع للنادي الملكي احتاج غرز لعلاج جرح في وجهه، وكان لزوز اللاعبين تشاجروا وتعاركوا واستمر جدالهما في اليوم التالي، مع تعاركوا نهار الأربعاء والعركة تواصلت حتى نهار الخميس خلال الحصة التدريبية. وقال صحيفة ماركا الإسبانية اللي كانت أول من نشر الخبر أن جرح فالفيردي كان غير مقصود وليس نتيجة للكمة مباشرة من لاعب الوسط تشواميني. ويقول فالفيردي أصدر بيان اليوم أن شباب بيننا خلاف آخر أثناء الجدال صدم رأسي بالطاولة عن طريق الخطأ، بعد الطاولة طلعت الرأس فالفيردي وضربته في رأسه مما تسبب في جرح صغير في جبهتي استدعى زيارة روتينية للمستشفى. لم يقم شريخي بضربي في أي وقت ولم أضربه، هذا يقول فالفيردي، ولم أضربه أنا أيضا على الرغم من أنني أفهم أنه من الأسهل بالنسبة لك أن تعتقد أننا دخلنا في عراك بالأيدي أو أن ذلك كان متعمدا أثناء هذا، لكن لا هذا لم يحدث، يقول فالفيردي. أكيد هي الطاولة حاولت تحز زوز ملعبية ياخذ صدعة فالفيردي على رأسه. أكيد مشاكل متواصلة لريال مدريد هذا النادي العريق، شوفنا هنا مشاكل الحجرات الملابس قديش تؤثر على النادي. هذا الشيء اللي خلى خوزي مورينو وقت طرحوا عليه واقترحوا أنه يدرب ريال مدريد حسب معناتها المعطيات الموجودة على المستوى الإعلامي، فإنه وضع عدة شروط منها إنه ما يتحدث كان مع فلورنتينو بيريز، هذا بالطبيعة يكون واضح، وقال إنه ما يتحدث كان مع فلورنتينو بيريز، وطالب بالاستغناء عن 7 لاعبية قال لا ينسجم مع مشروعه الفني الفريق، وكيف كيف طالب برحيل المعد البدني خاطر اعتبره بما وصفه بتكرار إصابات في هذا عنده الحق كثيرا، إضافة إلى تقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا والاعتماد على رأي طبي مستقل. وهنا وهذا واضح هو حتى تحدث عليه عديد الناس وخاصة الإصابات المتواصلة في ريال مدريد. وكما قلنا اشترط مورينيو أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز الحلقة التواصل الوحيدة بينه وبين إدارة ريال مدريد، إضافة بالطبيعة اشتراط الحصول على عقد يمتد لعامين إلى جانب صلاحية واسعة تشمل إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين الراحلين على الفريق مع إعادة هيكلة بعض الجوانب الفنية والطبية داخل النادي. تقريبا نفهم الشروط هذه أنه مورينو عنده كونستا كامل على الأجواء داخل قاعات الملابس في ريال مدريد، قاعات ملابس الفريق أكيد، وخاصة الأجواء داخل الفريق برمته. الموعد المواعيد الرياضيه اليوم 7:30 دورتموند تواجه انتراخت فرانكفورت، في الليغا الاسبانيه ليفانتي يواجه اوساسونا مع 8 تاع الليل، في الليغ ان الفرنسيه لانس يواجه نانت 8 غير 4، في الكالتشو الايطالي اكيد موعد وحيد تورينو يواجه ساسولو 8 غير 4. ونذكروا ببطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الاربعه تاع العشيه، القيروان تواجه المنسير، اولمبي البيجي يواجه شباب العمران، سليمان تواجه مستقبل جابس، والملعب التونسي يتقابل مع اتحاد بن قدان. كانت هذه اخبار الرياضه، قدم لكم معاذ شريف، الى اللقاء.
1: تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد.
2: جولدن ليك على راديو ميد، أخبار نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العريبي في ميتون من 5 ل 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور.

صنفوت. صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة. نتائج، تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساطين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال. على راديو ميد ثلاثة راديو ميد صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

عاشق بقول حواديت حواديت كان لي حضن وبيت وبيت.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: مع وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي، في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش عشرتنا خير.
1: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
2: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: في وقتنا هذا كل شيء قاعد يتبدل في صعب، وبصراحة مانيش عارفة في نابل أنا هي المدرسة المواكبة التطور هذا باش نسجل فيها صغيري.
5: أنا الحق سألت لوجت ودرست واخترت المدرسة الفرنسية جورج سانت في نابل.
4: وعلاش هذه بالذات؟
5: عن تجربة، المدرسة مش تقري برك، المدرسة تحضر المستقبل بالحق. في جورج سانت نابل أهم حاجة صغارنا منفتحين على العالم، يتلهوا بيهم ويأطروهم تأطير طيارة، ينجحوا في تونس في فرنسا والعالم الكل. واليوم اختيار المدرسة هذه هو أول خطوة لمستقبل ناجح. المدرسة الفرنسية جورج سانت نابل.
6: لافونس كيوفر تو لي شيمان. Rejoins-nous, on t'attend.

جولدن ليك على راديو ميك، أخبار نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العليبي في ميتون من 5 ل 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور.

0: الجمعة 8 ماي 5:35 على راديو ميد. مرحبا بالجميع في حصة جديدة من ميتون من توا حتى للستة متاع العشية. معكم الفضل العريبي من قدم الميكرو ميمة وأحلام في إخراج هذه الحصة. تنجموا تتابعونا على فريكونستانا 100.0 في نابل والحمامات, 104.1 في تونس الكبرى والكابون, ولا 97.2 في الساحل. كيف تنجموا تفرجوا فينا في لي لايف ستريمينغ في لي باج فيسبوك سبور باي راديو ميد وإلى راديو ميد تونسي لايف. حصة جديدة كما قلنا باش تكون مخصصة لدربي العاصمة, ما قبل دربي العاصمة ونهائي البطولة بين ظفرين بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. معايا يحضر في البلاتو محلل البيانات معتز الحجري. أهلا وسهلا معتز.
1: مرحبا بك فاضل, مرحبا بكل مستمعي راديو ميد. إن شاء الله نقدموا لضيفك كالعادة, إن شاء الله تكون حصة جيدة قبل الدربي, وعنا برشا على دربي كيما هكا بنكهة خاصة
0: إن شاء الله. يحضر معنا لأول مرة المدرب نزار جبالي. أهلا وسهلا نزار.
2: مرحبا بك صديقي فاضل, ومرحبا بكل مستمعي إذاعة راديو ميد. إن شاء الله نكونوا خفيف في الحصة دي ويستفيدوا من المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. قبل ما نحكي على دربي العاصمة, اليوم تتلعب الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع نهاية الأشواط الأولى. شبكة القيروان متعادلة مع الاتحاد المنستيري 0-0. الأولمبيا البيجي متقدم هدف مقابل 0 أمام شبكة العمران. بنفس النتيجة مستقبل سليمان متقدم 1-0 على المستقبل الرياضي بجابس. والملعب التونسي متعادل مع الاتحاد الرياضي ببنجردين 0-0. حسب النتائج الحالية وبانتصار الأولمبيا البيجي, فإن الأولمبيا البيجي يضمن بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة

0: القدم مع تأكد نزول مستقبل هذه بسليمان وشريبة القيروان في انتظار استكمال الأشواط الثانية ونشوف وقتها شكون باش يبقى وشكون باش ينزل به في دربي العاصمة. نبدأ بالفريق المتصدر، نحكيه على النادي الأفريقي. النادي الأفريقي في الصدارة ب 62 نقطة والترجي في المركز الثاني ب 60 نقطة. النادي الأفريقي عنده فرضية في الدربي أنه يتعادل، نتيجة إيجابية لي وينتصر زاد يتوج رسميا بالبطولة. هل أنه التعادل هو نجم يكون سلاح ذو حدين على كتيبة فوزي البنزرتي؟ نبدأ بك معتز وبعد نمشي النزال.
1: أكيد فضل أنه في كل الرياضات أنه تعادل حاجة ديما يكون شكلية. علاش مثلا كرة السلة فيها برشا، كرة السلة خير برشا من كرة القدم في قولك المتعة المشاهد، أنه مفماش تعادل، ديما فما أوفر تايم، ديما يكون فما رابح. أنك تدخل تلعب على سكور البرسنتاج متاعه أقل من 33% داخل في ريسك كبير برشا، لازمك تدخل سيح الدافع تلعب على الإمكانيات متاعك. مثلا كان معناتها الفريق تواجهه ممكن أقوى منك فنيا، لكن ما تخليش التعادل هو أكبر سلاح. ما تعرفش تنجم تقول متعادل ماتش كامل، لكن تلقى 90-95 يخدمك الكل مشي في الماء. على ذاك أي مدرب ماذا به بالثوابت اللي عنده ما يبدلش العقلية متاعه ويكون الفوز هو أكثر حاجة تخدم عليها إكيب كاملة.
0: به نزار عفوا توافق معتز ولا أنه نجم نقوله أنه فما فرضية أخرى، أما خير نلعب على الربح والتعادل وألا نكون أمام إلزامية الانتصار؟ ما نجمش يكون مارج دو سيكوريتي أكثر ليانا أن يساعدني الربح وزاد يساعدني التعادل؟
2: بالنسبة لي أنا أخويا فاضل نادي الإفريقي باش تدخل في ثوب البطل ما تنجمش تلعب كين على التعادل ماتش كامل. فما فترات أوكي باش تلعب فيها على التعادل، مي كما تلعب السيل دي جو نتاع النادي الإفريقي اللي احنا سنا في البطولة ما شفناش نادي الإفريقي تلعب الدفاع أغلبية الماتشوات. نادي الإفريقي يدوميني يفرض اللعبة نتاعو، وكان باش معناه باش توخر للدفاع قدام الترجي الرياضي التونسي وقدام الجمهور نتاعو باش تلقى برشا مشاكل. راه ونتصور تبدا لونتام دو ماتش به نادي الافريقي تفوت نص ساعه شتولي الكفه لنادي الافريقي ان شاء الله.
0: باه نجيو نبداو ونحكيو على النادي الافريقي ونشوفوا التشكيله الانسب. ما نعرفش نتفقوا مع بعضنا في ظهر لي حتى حد لا يختلف انه مهيب الشامخ هو الحارس رقم واحد. باه على اليمين الزعلوني كيف متاكدين الناس الكل، على اليسار السهيلي ما نعرفش موافقين ولا مش موافقين.
1: السهيلي بن عبده الشريفي
0: بن عبده والشريفي في
2: محور
0: في محور الدفاع. في وسط الميدان هوني فما سيدو خان الزمزمي، هذوما نجم نقولوا
1: انديسكوتابل.
0: الثالث في وسط ميدان النادي الافريقي من هو الانسب؟ شفنا الحرزي كان وسط ميدان ثالث، شفنا الشريمي في المباريات الأخيرة، شفنا زادا حتى أيت مالك لعب
1: كجناح عكسي في ألف سبيس.
0: من اللاعب الثالث اللي باش يرافق الزمزمي وسيدو خان حسب رأيك؟ نبدأ بنزار.
2: حسب لي ماتش الخرينين نشوف في أسامة الشريمي قاعد يعطي في مستوى طيب، معناها سجل كونتر الملعب التونسي، نتصور باش يبدأ بأسامة الشريمي.
0: أسامة الشريمي ما تنقصوش الحدة، ما تنقصوش خاطر المباراة كيما الدربي ممكن ياسر تتلعب على الديويل وعلى الالتحامات. هل تشوف أنه أسامة الشريمي قادر أنه يصارع وياخذ بلاصة ويفك الكرة من قدام أوكبيلو، من قدام الحاج علي، من قدام كوناتي؟
1: بيجا الشريمي كان نجم من نجوم الدوري الليبي مع السويحلي، حتى معروف الورك ريت معناتها في الديفنسيف لاين وفي الاتاكينج وورك معناتها يكون دومينون كبير برشا. شفناه حتى مع المنتخب الليبي ضد كيبات قوية صحيح ما لعبش سبع ماتشات من الاول صارت برشا مشاكل، لكن اسامه الشريمي تقربوا برشا لديزيت المنافس يعطيك. واسامه الشريمي تلقاها على الجناح الايمن يعني عاون الحارزي مع مثلث دفاعي غادي مع الزعلوني، في الجهه اليسرى مع الزمزمي كمساند كخط دفاعي. الشريمي ما يلعب كان قدام مثلا سبويفوات باش تخليه كسته كي يلعب بيه العام وتستنى منه رضمو كبير برشا. اسامه الشريمي الان قطعه ما لازمش تخرج من كلوب افريكا، ونصور بنزرتي حتى الفرحه اللي ريناكي مركز الشريمي الثالث اللي يتنحى بنزرتي ما يفرحش بالطريقه هذيك ديما، راه ظهرك تبسيمه نتاع انا وصلت الشخص هذاك باش وصل دومينا واعطى بيرفورمانس كما كاك. وسام شريمي شفناه في الهدف الثاني والخدمه راهو كتفك كوره بعد تعمل مثلا كان الفيكينغ باش تخليها شوات بعد تعمل فينيش كما كاك الجارديان كما فرحاتي حاجه ماهيش سهله. لو كلوب افريكان فيها سامي ما لازمناش معناتها ننقلوا حاجات كما كاك. صحيح انك تلعب ضد ترجي بجمهور ترجي تكون منافسه كبيره برشا وتكون ممكن ماكش في الاودز بلغه معناتها الريهانيه ماكش فافوري لكن كي تلعب على امكانياتك مع مدرب كيما البنزرتي تنجم تلعب كان على الربح بنوعيه لاعبين كما كيك في وسط الميدان.
0: باهي دونك متفقين انه الشريمي هو لازم يكون الثالث.
2: نتصور
0: باهي في نقدم القدام شوي فما على الكولوار اليسار الكولوار اليمين لانه شواط فك بلاصته وانديسكوتابل فوالا دونك احسن مهاجم في تونس ما نجموش اليوم نحكيو شواط باش يكون اساسي والى لا هذه حاجات بديهيه. باهي فما الخضراوي فما ايت ملك فما الحرزي
2: كين زومبي
0: فما كي زومبي
1: مسماري
0: فما فهد المسماري ولو انه
1: مغضوب عليه
0: من المغضوب عليه بعد ستوري وبعد
1: حق لازم هكاك
0: لكنه هبط راهو بعد
2: هبط لعب
0: اكيد اي هبط راهو مباراة سليمان اي مباراة سليمان هبط في الشوط الثاني. من الاجدر انه يكون اساسي بين الخماسي هذا معتز
1: فما كيب سيب تحكم حرزي من اللي جاي من مركات الشوتي ما عادش يخرج خضراوي شفناه خضراوي اقتنعت به انه كيلعب بيت ملك على الجهه اليسرى في ديبلاسمون جريس في جربه الخضراوي لازم ما عادش يخرج خضراوي عاونك برشا في 4-5-1 اللي دافع بها خضراوي ممكن ما يعطيك ليزاسيست والاكسبكتد جولز تاعهم لكن بصراحه في البنزرتي ممكن اهم قطعه خضراوي يخليك تدافع مليح على الجهه اليسرى كي ساندو زمزمي نتصور واضحه الحكايه انه الحرزي والخضراوي شوات خاطر كانش تبدا بيت ملك اللي يدخل لك مثلا زون 14 ساند والهالف سبيس اللغه اللي استعملناها جديده في تونس اللي مراها كانت تمشي كان في ملعب رادس وماناش متقنين لها خليها ما نساش تعملوا العام الجاي نصور كيب تيب اللي بدا بها البنزرتي واضحه حرزي خضراوي ثم شوات.
0: باهي نزا في شنو اما خير الساعه باش ما نتعسفش عليك في راي شكون خير الخضراوي ولا ايت ملك؟
2: خويا فضل فما شكون خير فما كل ماتش
0: شكون الافضل؟
2: شكون الافضل؟
0: من الانسب في مباراة الدربي؟
2: الانسب لمباراة الدربي هو الخضراوي قول لي علاش؟
0: علاش؟
2: خاطرش تخدم هنا لي ترانزيسيون التحولات الهجومية باش تاخر شوية انت كونتر ليسبيرونس الور لا لازمك دي جوار رابيد باش تعمل تحول هجومي نتاعك الخضراوي نتصور اسرع من ايت ملك ايت ملك يحب لي جو بلاسي تخرج بالكورة يحب يربط بين لي تروا بيفو يربط مع شوات يخدم لي ريميز مع شوات نتصور الخضراوي اجدر باش يبدا من اللون
0: الخضراوي اجدر به من الجهه المقابله كيزومبي ولا الحرسي؟
2: بالنسبه لي انا الحرسي كيزومبي ما عندنا برشا ما شفناهش ما عندوش نسق المباريات رغم اللي يعجبني راهو لاعب كبير وين ما يلعب يقنع اما باش يبدا بالحرسي
0: اي كي هو ملاعب كبير ويقنع علاش ماهوش قاعد يلعب؟
1: سبحان الله لعب مباراة الذهاب الكل كان كينزومبي احسن لاعب فما صارت البيس معناتها بعد مباراة العمر صارت اصابة طفيفة جا الحارزي سي الحارزي من اكثر اللاعبين اللي انسيستي معت عليهم فوزي بنزرتي ودائما فوزي بنزرتي وصل طلب لاعب بالاسم راهو بلاصته مضمونة بصراحة
0: هو
2: راه فيه درب عنده في الاتحاد المونستيري
0: هو درب عنده هو درب عنده
1: بالضبط انه فما مدربين انا كنت بكري سامحني في الكلمة واحد كيف اقول لك ناقص برشا انا ناقص تو خبره ديجا نحكي معاك لكن كنت نرى الكوره بفيزيون اخرى بعد وليت نفهم برشا فكره نتاع مدربين انا سبحان الله راه في اللعبه هذاك ممكن ما يعاونكش مثلا جديان بورتكوا مثلا فخادين بن يوسف ماهوش هكا اللاعب ان بون تكنيسيان ماهوش هكا اللاعب
0: اما تكتيك مقوي برشا
1: يعطيك الصحه من اكثر لاعبين يتمنيهم اي لاعب في جامعته
0: صحيح هاك شفتوا انت
1: سبحان الله
2: ما كسبش
0: مع ترجي اساسي
1: بالضبط
0: مع سي اس اس اساسي
1: مع بيراميدز مع النصر بورسعيدي
0: مع الاسماعيلي مع المنتخب
1: بالضبط
0: مع المنتخب كان يكون اساسي
1: استمراريه نتاع اكثر من 10 سنوات كاساسي ما نشحنا مدربين ولا جايب نتفرجوا شنو بدهم نقدوا
0: اي الروج يلعب لك الير جوش ولي جوش
1: جيمس ميلنر
2: بالضبط هاي
0: لين كل عنده لين كل عنده معناها هو تو في الاتحاد المنسيه بالرغم من تقدم العمر وهيك شفته معناها
2: بارك الله عليه ما يحسبش
0: يوزن
2: ما يحسبش بارك الله عليه
0: فوزي البنزرتي ومسيو بريسينغ والمدرب الاول والافضل بالارقام وبالتتويجات
2: صحيح
0: ونجح مع الترجي نجح مع الاتوال نجح مع الكلوب قبل
1: مع الوداد مع الرجاء
0: مع الوداد مع الرجاء مع الاتحاد المنسيري مسيو بريسينغ هل بريسينغ فوزي البنزرتي شفناه في عدة مناسبات انتم ما نعرفش حسب رايكم تحبوا انه فوزي البنزرتي البريسينغ يكون عالي ولا ميديوم وعلاش؟ يعني البريسينغ انه ينزل ويضغط على الترجي القدام في مناطقها ولا يكون بريسينغ متوازن يعني بدايه من الخط الثاني. نبدا معاك.
2: بالنسبه لي انا يضغط عليهم الفوق خير. علاش؟
0: علاش؟
2: خاطر فما الديفونس تاع الاسبيرونس رزينا شوي دو بلوس ما فماش ستابيليتي في الديفونس. فماش ستابيليتي كل مره ارير دروا توي كجلاسي غائب شلع مريح اللي معروف بالرزن نتاعو. نتصور يضغط عالي ينجم
0: هونك يضغط عالي معتز ما ينجمش يخلي مساحات ينجم يتضرب عليها. وشو نذكروا الناس الكل هدف ينساس في الديربي
1: من مع طاوس والريدروه
0: معناها
1: عمليه انتحاريه
0: منذ الدقائق الاولى شفنا 7 أو 8 جوارات نتاع النادي الافريقي في مناطق الترجي الرياضي التونسي وبعد بزوز لمسات الثالثه كان ينساس وجه لوجه ظهر لي هوني زاد الدرس هذا لازم يتعلم منه فوزي البنزرتي. انت مع انه بريسينغ القدام ولا
1: ايش تاع بلوك عالي في تونس اكيد فاضل ما عندناش المدافع كل حاضر ذهنيا برشا باش يستقبل برشا
0: بالرغم اللي فوزي البنزرتي راه بعد ساعات يغامر بها
1: بكري تلقاه بادي مع كيبام الكامل مثلا بريباراسيون تاع الصيف مع تدارس جوارات وما نسالوش العالي يوسف اللي لعب ماتش عليه كامل معناتها كان تعمل عليه باش لاين كامل ويشدوا مثلا انت فاضل تحب برشا الكره الايطاليه باريزي باش معروف في الوقت هذاك انه الاسطوره نتاع مسيره التسلل يتحكم خط دفاع كامل احنا ما عندناش نوع هذاك في الكره العربيه بصراحه. كانش تلعب خط نسميه كيما نوعا ما من كيما كاميكاز نسميه حاجه كيما كيك باش تلعب ضد ترجي بجمهورها وتضغط عالي ويكون البلوك طالع دونك حكايه زايده نصور احسن حاجه 4-5-1 مراكبه كيما مباراه الذهاب اللي خليت شويه كره للترجي وتلعب على امكانياتك شوتي نجم يخلي مريح وتوغاي انه يكون معاه خاصه في الكرات العاليه وتحرر اكثر اظهره ممكن بوزين يبدا على اليمين ممكن كايتا جوارات ما لعبتش عندها برشا نعرف الحارس ينجم يقلق بن حميد خاصه انه يكون كانفرتد ينجم يدخل معاه مساند مع شوار فما برشا حاجات مانيش انا نعلم بنزرتي او تويري احمد تويري فما اسلحه كبيره تجي تستعملها النادي الافريقي وكيما الترجي زاد اللي حتى بينين اللعب قدام جمهوره خاصه في لونطام اول ربع ساعه نجم بيستاد هدف.
0: اتو نجيوها الترجي من بعد خلينا نبقاو مع النادي الافريقي. النادي الافريقي كبدايه مباراه وكونتام دو ماتش هل واجب عليه انه يبدا متحفظ يبدا بتيت ابتي ومن بعد نجم نقولوا فتره جلسه النبض ولا فتره الدخول وكل الرهبه نتاع الجماهير والاجواء في رادس كيفاش لازم النادي الافريقي يبدا يتعامل مع بدايه مباراه؟
2: والله كما قال زميلي معتز النادي الافريقي لازم يلعب على امكانياته وخاصه لو نتمدو ماتش ربع ساعه 20 مينوت الاولانيين يحاول يعني يطيح
0: الريتم
2: يطيح الريتم خاطر لهم تمدوا ماتش كيما مهم للنادي الافريقي مهم جدا للترجي الرياضي التونسي خاطر الترجي الرياضي التونسي باش يهبط بكل جوارحه لهم تمدوا ماتش ربع ساعه الاولى يحب يسجل نتصور يمتص الضغط النادي الافريقي الربع ساعه الاولى 20 مينوت الاولانيين بعد شي يولي يلعب باريحيه وغادي تولي خطوره النادي الافريقي الترجي باش يجازف وكما قلنا حكينا قبيله على التحولات الهجوميه ينجم يصطاد هدف النادي الافريقي ويكمل يعني المباراه مرتاح.
0: كل ما يقدم الوقت في الدرب وكل ما دقيقة 12 دقيقة 20 دقيقة 30 هذه باش نقطة باش تكون في صلاح النادي الافريقي لانه لاعبي الترجي باش يوليو كونتر لا موتر يعني في سباق ضد الساعة. هوني الاوراق اللي فما اوراق مهمة لازم النادي الافريقي يعتمد على البنك نعرفوا الحلول ديما موجودة على البنك. هل ما تشوفش انه فوزي البنزرتي ينجم يخلي ما نعرفش كيما الشريمي ولا كيما الخضراوي يخلي على البنك وبعد يتم اقحامه والا لا؟
1: ليه ماكسيموم باش يعملوا تغييرات فوزي البنزرتي واضحة الحكاية. فوزي البنزرتي لو متأخر انه باش يقوم بتغيير كيما صادق قديدة وممكن كان النتيجة في صالحه يعني تعادل أو ربح ممكن شي يخليها آخر حاجة ممكن يزيد وسط ميدان دفاعي أكثر أو يتملك مكان الحارزي أو الخضراوي واضحة العملية نتصور وكيف ما قلت أنت حفظت الزنطام معروف في كرة قدم هو سي كوتش يحكي لك متى أستاذ يحكي لك كمدرب فما دوزيام سوفا لكن راه بلسير من الأول وكان فاس ماهوش ماشي مليح بعد تصرح بعد ربع ساعة درجين تلقاك معناتها ذوقل معناتها عينيك كان على التيران لكن الرهبة نتاع الدرجين ربع ساعة بعد تصرح الفاس نتاعك ثوري تتحكم في المباراة أكثر معناتها لو تفرج تلقى على أصابه أكثر ديما معروفة الحكاية.
0: شنو ما أبرز نقاط النادي الإفريقي السنة الموسم هذايا واللي نجم يستغلهم مقارنة بنقاط ضعف الترجي؟ تفضل يا معتز.
2: تفضل.
1: نقاط الضعف شكون الترجي فيه؟ نعم السؤال الكوتش
0: خاطر نعم السؤال شو شو لازم شويه تركيز شويه تركيز سرحت بابا
1: لا سرحت في المباراه والله العظيم تخيل في صيد دوفان
0: حتى انا فقت بك سرحت بابا بسم الله عليك بسم الله عليك
2: في الديول هذاك
0: في الديول هذاك هو راهو ماهوش محايد راهو ما نساش
1: لا لا محايده اكيد اكيد
2: حتى لتو نشوف فيه محايده
0: حتى لتو
2: حتى لتو
0: نزار اخوي شنو ما نقاط قوة النادي الإفريقي نعم. مقارنة بنقاط ضعف الترجي اللي نجم يستغلهم
2: نقاط قوة النادي الإفريقي معروفة سنة هي أول حاجة التنظيم الدفاعي مش قاعدة تقبل في برشا أهداف وثاني حاجة فما التفاهم في الليني داتاك مع شوات فهمت اللي هي نقطة ضعف الترجي في الدفاع فهمت
0: انه شوات معناها يربط بالليزيلي والوسط الميدان الهجومي
2: شوات قوي برشا في اليروميز قوي برشا في تطيح الكره كومان ستاسيون معناها مانيش انا باش نحكي على شوات فهمت ينجم يستغلها مليح يشد لك زوج ديفونسيرات شوات فهمت ونادي الفريق بالنسبه معناها بالنسبه لي انا ساعات تدخل في ماتش كيما ماتش سليمان لعبوا برشا لي جو ديريكت على شوات ما مشيتش الامور نفس الشيء الماتش الشوط الاول كونتر الملعب التونسي ما مشيتش الامور لعبنا جو ديريكت على شوات دوزيام ايتون بدلو ولا تخرج الكره سيدو خان شريمي دي جوور تكنيك في وسط تيران يتيح ايت مالك هو اللي يعمل ليزون بين لي ريليور ولاتاكون والملعب التونسي معناها خسرت 3 اهداف مقابل 0 نصور انا في الديربي ديما نعاودها لو كلوب افريكان تلعب على امكانياتها داخله هي ارتاح للماتش كما قلنا كل ما يقدم الوقت باش تولي بريسيون على الاسبيرونس هذا هو
0: قداش حظوظ النادي الافريقي نجم نقولوا بالتتويج بالبطوله قبل الدربي
2: خويا فرانشمون نجمش تعطي بورسنتاج قبل الدربي خويا خويا بالنسبه لي انا 50-50
1: 51-49
0: رئيس مجلس اداره
2: 51.5
0: شنو تحب تقول لاعبين الكلوب جماهير النادي الافريقي
1: حتى ترجي ما تعاد
0: تو بعد تو كي جيت ترجي تو
1: دبل هي اكيد النادي الفريقي كيف نقول لك
0: لا شو شو لحظه ما فهمتنيش تعرف المباراه فيها برشا تونسيون تعرف اللي المباراة نجم نقولوا اخذت اكبر من حجمها لان هي مباراة راهي كرة قدم 90 دقيقة
2: في الاخر لعبة
0: في الاخر لعبة ورانا في الاخر ما فماش حتى عائلة لا فيها ما فيهاش كلوبيستي وما فيهاش مكشف
2: الوالدة تحب الكلوب وما اختي تحب الكلوب ندور انا في الدار نتعارك معاهم هذيك الكورة خويا في 90 دقيقة
0: فوالا أو نعطيك معناها الترجي والكلوب عائلة
1: اكيد
0: دونك ميساج لجماهير الترجي وميساج جماهير النادي الافريقي انهم يطيحوا طونسيون انهم راهي لعبه راهي اللي يربح صح عليه كان ربح النادي الافريقي مبروك عليه البطول
2: مبروك
0: عليه كان ربح الترجي فمبروك عليها الانتصار في انتظار الجوله الاخيره
1: اكيد كيف ما قال يورغن كلوب كره القدم هي اهم حاجه في الاشياء اللي ماهيش مهمه حتى سيتا مويا كان يقول دير وزير ولا كيف يقولوا حاجه كيما كيك حاجه تعمل عليها الكيف
0: وفما شكون زاد قال فما اشياء مهمه في الدنيا لكن اخترنا كره القدم
1: صحيح خير واحد من الناس كره القدم واحد حياته وليت تحب ولا تكره انا ما نكثر صحابي مكشخين عندي صحابي كلوب ستي يحب السياسه يحب التوال نتعاملوا معهم عادي نحيوا العقليه نتاعك التعصب صحيح تصير كالجمعه نتاع البريسيون تسمع كلمات تسمع كلام صحيح لكن ما هي مباراه كره قدم ان شاء الله تتم سلامات ان شاء الله يكون عرس كروي هذيك اهم حاجه وان شاء الله كل
0: ما يغاني
1: ان شاء الله نقولوها
0: كل ما يغاني
1: ان شاء الله
0: نخرجوا الفاصل الصغير وراجعين

0: Admettons. Admettons. Admettons à la radio.
1: الخمسة وستة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم في الجزء الثاني من ميتوم، وعدنا متواصل حتى لستة متاع العشية. يحضر معايا الكوتش نزار جبالي، مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا بك عايشك كل مستمعي راديو مات.
1: شكرا. ومعتز الحجري محلل البيانات، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك فاضل وكل مستمعي راديو مات.
1: كنا حكينا عن النادي الإفريقي، ننتقل إلى الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي من نجم نقوله مر بزوز مراحل ولا ثلاثة مراحل في الموسم. مرحلة أولى مع ماهر الكنزاري عديد الانتقادات، من بعد جاء باتريس بوميل والتأهل على حساب الأهلي المصري والانتصار ذهابا وإيابا، والأمال نجم نقوله طلعت للفوق للسماء. من بعد جاءت البريود الأخيرة، ستة مباريات الترجي دون انتصار، هزيمة ذهاب وإياب أمام سان داونز، مشاكل هجومية وعقم هجومي في المباريات الأخيرة. بخلاف هذا الترجي عنده شوية غيابات، نعرفش نسألكم الغيابات هذه باش تكون مؤثرة ولا لا. تأكد رسميا غياب محمد الدراجر، البشيرة بن سعيد، الجنيشي، وكسيل أبو علي في الشك.
3: حاضر
1: في الشك في الشك في الشك.
2: 70% يحضر.
1: أنا كي نعطيك معلومة، راني هزيت التليفون وكلمت المصدر. دونك المصدر يقول لي راهو فما شكوك.
2: فما شكوك.
1: دونك فما شكوك. كان حاضر راهو حاضر. الكلام اللي نجم يتقال كسيلة حاضر، ونجم يتقال قطيش أنا ينساس موش حاضر، ينساس باش يحضر. أما لكن كسيل أبو عالية حد للحظة هذه مازال الشك، التأكد باش يكون في حصة غدو. هذا حسب ما أكده لي وليد قرفاه الناطق الرسمي للترجي، يعني أعطيتك حتى المصدر.
2: كاو فعلا.
1: نبدأ بالغياب الأول.
2: حمزة جلاسي سامحني.
1: حمزة جلاسي ورقة حمراء.
2: تروزيام كارتون. كارتون روج.
1: كارتون روج. بالنسبة لبشير بن سعيد، غياب بشير بن سعيد وأمان الله من ميش هو في الكاش. هل هذا عنده قيمة وعنده ويخلينا نحسه بالنقص في حراس مرمى الترجي؟ نبدأ بنزار.
2: بالنسبة لي أنا أخويا، الماتشات الأخرانية بشير بن سعيد الحقيقة المستوى نتاعو تراجع برش. ماتش سان داونز الهفوة الكارثية اللي تثبت بضربة جزاء، بعد نشوفوا ماتش جرجيس زوز أهداف كان نرجعوا تثبت تلقاهم معناها عنده شوية دور فيهم. أمان الله ميميش توا زوز ماتشوات دخل في اللعبة من البارات كونتر سي اس اس تيتا تيتا، هذيك حسيته دخل في اللعبة. وباش يبدا هو نورمال موغدو،
1: اي باش يبدا هو يوم الأحد هذا مؤكد. هل تشوف أنه أمان الله ميميش ينجم يحسس جماهير الترجي بعدم غياب البشير بن سعيد؟ هل قادر على انه يكون خير معوض لبشير بن سعيد؟
2: هو قادر باش يكون خير معوض، خاطر ديجا كان البريمير غارديان في الاسبيرونس، تعدى بفتره شك. خويا ما عندك حتى حل تو، كان تثبت جدارتك خويا قدام الجمهور وقدام المدرب المنتخب الوطني، وما عندك حتى حل، الكره في ايديك تو.
1: وانت بعد اس
3: يعني حتى في سبحان الله هذيك السيناريوهات الحياه كيف ما يقولوا، حتى موجوده حتى في الافلام، انك شو توصل للقمه شو تصير فتره تراجع، لكن بعد شو تجيك فرصه من ذهب. جات الفرصه ذي في فينال البطوله من الله مميش، من الله مميش كان حارس الاول للمنتخب الوطني ليس فقط الترجي. ممكن مرحله الريباوند بلغه الباسكيت مره اخرى ان تكون قدام الافريقي وجمهور الترجي.
1: تنجم تتفقوا معي انه هذه تنجم تكون مباراه العمر من الله مميش، انه اللي تنجم بعد ما كاريرو كانت كورب دي كرواسون تنجموا نقولوا، ينجم مثلا امان الله مميش كان يعمل مباراه كبيره ولا يغير نتيجه ولا يكون حاسم، انه الكارير بتاعه تعاود تتقلب 180 درجه.
2: سي سور سي سور، يعاود يلانسي كاريرو. هذوما الماتشات المهمه اللي ما ينساهمش جمهور الترجي، سورتو ديربي كونتر الكلوب افريكان على تيتر اللي هو شامبيونان. فرصته خويا.
1: في الرواق الايمن، في الرواق الايمن تاكد غياب محمد دراكر، بقى
3: بن علي زاد،
1: فما عديد الخيارات. بن علي نجم يكون دونك عند بوميل، بن علي، كيتا، والا بوزيان. شكون الافضل والانسب انه يبدا اساسي في ماتش الدربي؟
3: بالطبيعة الافضل ماهوش يلعب، لكن نتصور بن علي لو فما 1% امل انه يكون اساسي يلعب بن علي، معروفه الحكايه. كيتا ماهوش يلعب خاطر فما قانون اجانب، عندك ديجا مدافع اللي هو اجنبي اللي هو توغاي، ثم بوزيان مش نحكي عليه اكثر، معناتها جمهور الترجي يعرف الوضعيه، بوزيان لن يلعب، واذا يلعب باش يكون من احسن الاظهره في تونس.
1: شنو كان باش يلعب فهمتكش؟
3: معناتها بوزيان كان شيخه فرصه نتاع زوج ثلاثه ماتشات ورا بعضهم راش يكون من احسن مهمه في تونس، معروفه الحاجه حكايه هذه. من احسن مدافعين في بطوله كيما السويد مع كيب ديجا طايحه لديفيزيون 2. ما نعرفش عمل هجوم كبير برشا، محطوطه في بيانات الحكايه هذه، مانيش انا ندافع على بوزيان او معناتها تقمص زي طرج. بوزيان لازم يلعب في الطرج، واضحه الحكايه. كيفاش انت كيب عندك اربع اظهره يمنى وعندك من احسن اظهره اليمنى في السبور نتاعك. لا واش تخمم نتاع فريق فريق عالمي كيما طرج.
1: نزار، من الانسب انه يكون على الرواق الايمن، كيتا بوزيان والا بن علي؟
2: كما قال صديقي معتز اللي ما نوافقوش شويه الراي، كان بن علي حاضر باش يبدا بن علي باش نربحوا باش تربح الترجي اني ترونجي القدام. مي كان بن علي مش حاضر بالنسبه لي انا كيتا. بوزيان ما لعب حتى شيء السيزون ذي. الحقيقه رايي الشخصي مدافع عادي جدا. وباهت انا في جماهير الترجي كيفاش ديما طالب بوزيان. اوكي باش تقول لي لازم ياخذ ريتم تاع 3 4 ماتشات في الوقت الحاضر، ما فماش 3 4 ماتشات في الوقت الحاضر، اللي حاضر في الماتش هذايا واللي باش يعطي روندمون هو اللي لازم يلعب. بالنسبه لي انا كان فماش بن علي يبدا بكايت.
3: ليش تبدا بكايت كوتش؟ خاطر ديجا عندك اربع جانب في التيران
2: نجم نحسبوهم تو.
3: توغاي معاه
2: توغاي كايت
3: ولازم قبولو يلعب
2: قبولو ثلاثه
3: ودانو
2: دانو شكون قال لك دانو؟ بالنسبه لي انا غلطه كان يبدا بيه.
3: لا لا دانو
2: بالنسبه لي انا
3: مع بومي ما يخرجش.
1: هانا جايين
2: مع بومي، نحن تو نحلوا وحدنا معناها فهمت.
1: هانا جايين هانا جايين، خلينا نبداو بالكومبارتيمون بالكومبارتيمون. في ظل غياب حمزه جلاسي فانه الاكيد والمتاكد كان فماش اصابات، دونك توغاي ياسين مرياح علي صار محمد امين بن حميده، هذا باش يكون دفاع الترجي. نقدموا قدام اوكبيلو ظهر لي
3: اكيد هو رفيع
1: حمزه رفيع
3: انديسكوتابل
1: خلينا هنا جايين وحمزه رفيع
2: صحيح.
1: شكون الثالث مع رفيع واوكبيلو؟ فما عديد الاسماء وفما عديد الاسماء اللي صار عليهم انتقادات وفما عديد الاسماء اللي الناس اللي الناس ماهيش راضيه عليهم. فما الحاج علي، فما الجبالي، فما حسام تقاب،
2: فما كوناتي زاد نجم يلعب، فما روليور
1: وفما كوناتي، دونك اربع اسماء. نبدا نبدا مع معتز.
3: شهاب الجبالي نصور
1: بين شهاب الجبالي الحاج علي شكون اخر؟
3: كوناتي
2: وحسام تقاب ورفيعه.
1: لا رفيع هذاك
2: باش يبدا هو
1: باش يكون اساسي هو وقبيلو، دونك فمعناها ما انديسكوتابل كما يقول
2: في الروندمون نتاعهم تاع لي دو ماتش الاخرانيين.
1: علاش شهاب الجبالي؟
3: خاطر ممكن الحاج علي كانت تحب تلعب نزعه هجوميه كبيره برشا، ومعز الحاج علي نجم يكون خير سند، شفناه حتى كي دخل مباراه سي اس اس اخر اربع دراج قدم معناتها اضافه كبيره برشا. نصور شهاب الجبالي متوازن ونحسه كانه انسان عنده خبره برشا في مباريات كيما هكا، شفناه حتى في دربي 3-1 كيفاش كان الدور نتاعو قوي برشا كيلعب حتى جناح عكسي. اذا نصور ثلاثي وسط ميدان اقبلوه وحمزه رفيعه ثم شهاب الجبالي على الجهه اليسرى.
1: باهي نزار، شكون يكون مع اقبلوه ورفيعه؟
2: مع اقبلوه وحمزه رفيعه بالنسبه لي انا باش نختار الاكثر جوار حاضر، ما نجمش نحط كوناتي باش نوليو ندخلوا في لي زيترونجي تولي برشا. بالنسبه لي انا الحاضر سيزون كامله يبدا بحسام تقى.
1: حسام تقى
2: تصور تولي قبيلو سونتينيل، تقى روليو كومان روليور على اليمين، وحمزه رفيعه كومان روليور على اليسار.
1: في شنو يختلف حسام تقى وشهاب الجبالي؟ شنو هي الاختلاف نتاعهم بالمنظور الفني والتكتيكي؟
2: شهاب الجبالي الجوار اللي يمشي اكثر لقدام، عنده كتوش ارتستيك نتاعو باهي، عنده الاسيست، عنده رغم اللي ارقامه ضعيفه الحقيقه صديقي المعتز. مي كان بالنسبه لي باتريس بوميرش يبدا بشهاب الجبالي خاطر الاربع خمسه ماتشات الاخرانيين شهاب الجبالي ما يتنحاش، تروح لعمران 90 دقيقه العام. تكنيكمون شهاب الجبالي اقوى بور ريكوبيري لا بال، معناها باش تفك كورتك وتعاود تبني حسام تقى.
1: باهي دونك الاختلاف راهو به
2: بالطبيعة لا يفسد الود قضية.
1: لا فوالا لا يفسد الود قضية. في خط الهجوم، في خط الهجوم فما ديارا، فما دياكيتي، فما ينساس
2: أشرف الجابري،
1: فما أشرف الجابري
3: ودانو،
1: فما كوسيل أبو عالية دانو أساسي،
2: الحميدي،
1: فما أمان الله الحميدي
2: ضو،
1: فما هيثم ضو
2: اللي عاجبني برشا ملاعبي برشا الولاد ضو
1: به بين ومعهم فلوريان دانو.
2: فلوريان دانو
1: بين هذوما شكون احسن تريو نزار
2: بالنسبه لي انا؟ والانسب بالنسبه لباتريس بوميل شنو نعطيك الانسب
1: شو الانسب
2: الانسب لمباراه الدربي
1: لمباراه الدربي لانه مباراه الدربي ما تنجمش يهبط فيها نامبورت كي
2: بالطبيعه
1: نتفكروا الناس الكل اسكندر القصري فمعان في الدربي هبط عبود وقتها في وسط الميدان عمل مباراه نجم نقولوا شبه كارثيه من هارتها ما عاودش رجع
2: ما مشى للملعب التونسي
1: دي اي من هارتها ما عاودش رجع دونك لانه الله لا يقدر على اي لاعب ومهاجم ولاعب شاب كسوة من نادي الافريقي ولا من الترجي انه يقدم مباراه سيئه فانه الجماهير راهي في تونس
2: مش بترحمه بيان سور
1: ما ترحمش هذا هذاك الدربي عادي خلي هذا الدربي
2: تاع تيتر
1: ومتاع تيتر وريهاب
2: صحيح
1: ومتاع ريفاليتي بين زوز اكبر جمعيات في تونس
2: ماش تشوفوا جمله مسكين
1: فوالا من الانسب
2: بالنسبه لي انا اخويا بالنسبه للماتش كما حكينا اون بوانت اشرف الجبري
1: اشرف الجبري
2: على اليمين يانساس وعلى اليسار ديارا
1: يانساس
2: بالنسبه لي اشرف الجبري تقول لي كيفاش اشرف الجبري تخلى هو ماتش العمران هو دياكيتي ولا يدفع مع حلول وصلنا اكثر للكاج وجات ضربه جزاء سجلنا بيان سور بعد ما خرج دانو اللي اربع ماتشات ما فما حتى هدف ابار هدف نتاعو كونتر الاهلي في القاهره يضيع برشا فرص الحقيقه نتاع ربي مانيش ترجي رياضي تونسي ماهيش في وقت باش تضيع معناها ميتون اخر نستناو دانو حتى يسجل وماهوش يسجل تصور تبدا بشرف الجبري
1: وانت معتز
3: اكيد التشكيله واضحه انه الحميدي دانو كوسيلا او ينساس تصور شادا بيه الترجي هي ليكيب تيب باش موجود بالنسبه لدانو بصراحه
1: من غير دانو معناها
3: شي يلعب في السيرو دانو ما يخرجش مع بومير
1: اي سمي لي ثلاثه
3: الحميدي دانو كوسيلا او ينساس
1: كوسيلا او ينساس باهي الحميدي تشوفوه ينجم يكون اساسي
3: حاكم فيه قانون جانب الحميدي او احسن ما فهم الحق حتى بدنيا باهي برشا ينجم يقدم اضافه
1: باهي بين كوسيلا وينساس من الافضل؟
2: بالنسبه لي انا ساس بحكم قلنا ديما نحكيو على ماتش الديربي ساس عنده خبره في الدربيات مسجل في زوز دربيات على ما اظن نتصور يبدا بيان ساس وعلاش الخبيره اخترت اشرف الجبري ديربي الاخر ديربي مش لالي ديربي عامني وروتور اشرف الجبري كان حاسم فيه
1: 3-1
2: اي الهدف الجميل نتاعو معناها عنده خبره الدربيات الحميدي باش تريسكي بيه باش تهبط في مباراه كما مباراه الديربي يسيرتو الماتشات الاخرانيين نتاعو روندمون نتاعو مشكل كبير نتصور يخليها على دكه الاحتياط
1: باه كنا نحكيو على فلوريون دانو ما تشوفوش انه فما شويه ظلم على فلوريون دانو بحكم انه فلوريون دانو اوكي ماهوش قاعد يمركي لكن قاعد يكور
3: اكيد
1: لكنه قاعد يقلق في الدفاعات الفرق المنافسه ثقيل على محور الدفاع الفرق الاخرى صحيح. انا شنو هو احسن توظيف انت نزار كمدرب لفلوريون دانو كيفاش يتم فك العقم الهجومي وفك شفره الاهداف لفلوريون دانو
2: خويا هذا واضح للجميع فلوريون دانو كمهاجم عنده امكانيات بدنيه رهيبه عنده لي زابيل نتاعو باهين برشا ديما تلقاها في 18 وين الكره باش تطيح اما تنقصوا الفينيش توش الاخرانيه اللمسه الاخرانيه خويا هذيك تتصلح ديجا انا سبق وحكيتها ترافاي سبيسيفيك
1: شنو كيفاش؟
2: ترافاي سبيسيفيك قدام الكاج معناها يخدموا المدرب نتاعو بون مش وقته توا خاطر الوقت قصير وعندنا ديربي مي نحكي من هنا لقدام يحطوا في دي سيتياسيون مختلفة قدام الكاج خاطر ديما يعمل على الفورس خويا ديما تشوف انت تراجع لي زاكسيون نتاعو الكل فيها لا فورس فماش فيها شوية أنانية زايدة مش لي سيتياسيون الكل فيهم فورس فيهم في دو توش فما دو توش برك فما الباس لصاحبك ما تنجمش تشوتها هذوما مش معناها هنا باش نحكيهم له نتصور هذا الحل الوحيد
1: كيفاش شنو أحسن توظيف لفلوريون دانو؟ كيفاش فلوريون دانو ينجم يرجع إلى طريق الشباك؟
3: اكيد فلوريون دانو كيف ما قال زير جزيري على بغداد بونجي حضو باجيل طوال انه جاب اتاكون بريت معناتها فوضى كبيره برشا لكن كان تسقل طوالي من احسن ما فما اي مدرب يتمنى مهاجم ديما يقولها بالخصال هذيك بدنيا قوي برشا باهي في الديال قريب ما يخسر حتى الديال سيرتو في الان كونتران فيزيكمون وحتى دريبلور معناتها خايب باهي في باسيت معناتها جينيرو حتى في لعب مش حكايه فينيش اي مهاجم مادام وصلت سينيور راك مهاجم في رانديرز ولا في الليك راكش باهي في الفينيشينغ بالانجلي لكن ديسيجن ميكينغ اختيار شو اسمه بالعربي
1: الاختيار
3: ديسيجن ميكينغ معناتها خذ لا ديسيزيون هذيك مثلا كي رانا الماتش سي اس اس شو صار حاجتي هنا
1: انا كي نشوف فرصه سان داونز في الالي نشوف فرصته في مباراة جرجيس، في مباراة العمران، في مباراة السي اس اس، انه ملاعبي يشوط بالبونتا.
3: صح، خليني احكي لك انا عزوز نقاط هذوما. فما كورة خذاها من مباراة دزويت وعاتي بظهره وشاتها طول كيما ديت دي رباك الان في ومبلي. نحاد احمد مباراه قوي برشا تصور، وجات واحده نفسها بالضبط في الدزويت بحذا ينساس شاتها في الديفونسور،
2: كان نجم
3: معناتها الفوضى ذيك كان خذيتك دو سكوند زايده وشويه حنيه كيف ما يقول ابو تريكه تلقاه وجهه قوي برشا في الترج.
1: فما تشوف هل فما امكانيه انه باتريس بوميل ما يخلي دانو على البنك؟
3: ليه شنو مستحيل؟
1: علاش مستحيل؟
3: خاطر دانو مهاجم باهي برشا الحق، اي مدرب يتمنى ديما نحكي بنظره المدربين،
1: مهاجم ما يماركيش
2: علي منامي
3: يا ودي عادي، مهاجم ما يماركيش نجم يكون مهاجم وهمي بلغه يورغن كلوب، نجم يكون توتي هكا العام ملعب مهاجم ما نسالش. دانو النوع هذاك نتاع المهاجمين يحبوا المدربين برشا، انا كمتفرج ما يعجبنيش، انا نحب مدرب مهاجم يماركي، انا نحب مثلا عماد المنياوي يدخل دقيقه 70 يماركي زبونتو. فما مدربين يحبوا مهاجمين كما كيك سبحان الله.
1: خلينا ناخذ راي ثالث. معنا صديقنا بلال الماجري عبر الهاتف من فرنسا. اهلا وسهلا بلال.
0: مرحبا بك فاضل، مرحبا بالضيوف وجميع المستمعين.
1: شكرا لك. اخلط معنا على ما اخلط كما يقولوا. كنا نحكيوا على فلوريون دانو وشنو انه احسن طريقه باش يتم توظيف فلوريون دانو.
0: والله اجي اقول لك حاجه، راه فلوريون دانو الملاعبي هذايا ولا لاتاكو هذايا صار عليه برشا قدام، فما برشا عباد تقول لك ماهوش معناها لاتاكو اللي حاجتها به الدرجه ديال التونسي، فما عباد تقول لك ولا هو حتى كلكو ماتش اللي سيتي لو ميور معناها وقت اللي لعب كان لو ميور. فلوريون دانو لازمك تعرف كيفاش تستعمله الحقيقه، باش نقولوا احنا نقولوا اللي الملاعبي هذايا ماهوش قاعد يزيد الدرجه، هنا قاعدين نغلطوا بالعباد، الملاعبي قاعد يبيس سوغ لو يبيز معناها على
1: يوزن بلغه الكره،
0: يعمل في خدمه كبيره برشا، لعبت الكل باش يمشي تقول لك احنا حاجتنا باتاكو يماركي. فديبون يماركي ولا ما يماركيش، نشوفوا في العالم قاعد يتبدل، فما عباد تقول لك انا حاجتي باتاكو يتعب لي ديفونس باش لي زيدي نتاعي يخدموا بلو فاسيلمون يبداو مرتاحين اكثر. شفنا معناها راهو دي زاتاكون في العالم حتى في بطولتنا معناها المحليه حتى وما كانوش بالكاليتي تكنيك الكبيره برشا، لكن عاونوا جمعياتهم. كل واحد كيفاش يرى الحكايات. انا نشوف فلوريون دانو هو المهاجم رقم واحد حتى الدرجه هذه التونسي، يبدا بيان معناها تستعمله بالكدا بالكدا وتعرف كيفاش توظفه وتعرف وين كيفاش تستعمل معه، حتى مونتالمون تحسه الطفل مونتالمون وقت يبدا معناها كونسونتري ويبدا موتيفي الطفل يعطي لك ماتشات باهيين. مالوروزمون الروندمون نتاعو ماهوش معناها ستابل، يمكن هذه الحاجه اللي تقلق شويه، ماهوش كونستون نقولوا احنا في الروندمون نتاعو، لكن بالنسبة لي أنا فلوريون دانو هو أقوى ومعناها لا تكون نمرو 1 في الدرجة هذه تونس.
1: نعرف شكون مضيوف حاب يتفاعل مع بلال ولا
0: ميشيل.
3: مرحبا بك بلال معتز.
0: مرحبا يا معتز عسلام.
3: نفس تفضل كمل. نفس الكلام قلت انه كيف ما قال زياد جزيري دو بخذي بغداد بونجيح من الحراش، انه قال جبت مهاجم بروت كما نقولوا فوضى كبيره برشا، لكن لو تسقل النجم نخرج مهاجم ممتاز. هذاك اللي راهو في دانو، انه ديسيجن ميكينغ هي اهم نقطه في فلوريون دانو، وقصته مع الترجي التونسي باش يولي مهاجم ناجح برشا.
1: شوف فما مره نحكي انا وبلال في الاوف، ما عرفش بلال يتفكرها ولا لا، قال لي خويا كان فلوريون دانو تشوف انه يلعب برا الصندوق بالكاليتي هذيك ويقلق ويكون بيتور معناها ما يرحمش، راهو ما عادش يولي في مستوى تونس.
3: صح
1: رانا ولينا نحكيو على
2: مستوى
1: رانا ولينا نحكيو على مستوى عالمي، وما عادش القيمه نتاعو مليون يورو ولا راهي تولي عشرات الملايين. دونك راهو زاد
0: هذا هو معناها، يمكن فاضل تذكرها بالكدا قلت معناها، قلت لي راهو يمونك شويه معناها ديفيكاسيتي قدام البيت. قلت لك كان جات عنده ليفيكاسيتي راهو نصوروا البلاعب هذا راهو يلعب في في في معناها في بطوله من البطولات الاوروبيه، لانه الطفل يبدا برا معناها الحاجه، يمكن انا الحاجه القليله يمكن ثم بو جون تحكيو بها كونه الطفل تحسه يفو فير لي شوز بيان. معناها نفسر لك الطفل اي كره تحب تجيه يحب يلعبها ايديالمون يحب يشوتها ايديالمون. لعبت له معناها كيفاش يشوف بالقوه هذيك، يحب يلعب ايديالمون، يحب كي يشوت الكره يجيبها في التبعين، يحب كي يشوت يحب كي يعطي باس يعطيها مزيانه على الاخر توصل مرتاحه. مالوروزمون الكاليتي هذيك مازالت ما عندوش. انا نتصور كونه يلعب بلو سامبل اكثر، الملاعب هذا ينجم ينفع برشا هجوم تاع الترجي التونسي، لانه سيغ لي كوتي ولا حتى العباد الجيمنتيري خصوصا مع مع الزياده نتاع حمزه رفيعه وكبيرون تصور ينجم يعاون بالكدا بالكدا. لازم لونترونور يخدم له على مونتالمون, هذاك علاش حكيت على مونتالمون, ينحي من مخه كونه لازم يعمل كل شيء بارفيتمون, يعني يسامبليفي لي شوز, وقتها يولي دانو ينجم يعاون اكثر. معناها تجيك الباس ويتك عليك حتى معناها ملاعب من نص الميدان لازمك ترجع حيلو عاديه, ماكش لازمك تعمل كنترول وتبعد عليه زوز ديفونتريت وتمديرو في كونديسيون باهيه. هذا الكل انا نصوره من فلوريون دونو دانو, معناها الناس الكل تعرف الملاعب هذايا الى ذا كاليتي. معناها راهو العباد تحكي على طرح صفاقس لونشينمون تاع الفراب اللي نحاها يعطي الصحه دحمان, راهو ما نصورش انا فما دي اتاكون في تونس ينجموا يعملوا لونشينمون هذاك تاع كنترول وراك ديفونسور الدور وتشوت والفراب هذيك معناها وتجيبها غاديك. ما نصورش عندنا برشا تاكونات تواسه نحكي جدي بيان تواسه ينجموا يعملوها الكاليتي هذايا. دونك عنده كاليتي لازم صقلها ولازم خدمتها ولازم توظيفها معناها للمجموعه, لانه توا ما عادش كره القدم ولات فرديات, معناها ولات الفرديات تحت سقف معناها نتاع المجموعه, معناها لازم كل الناس الكل تخدم للمجموعه والناس الكل تخدم لانجاح المجموعه, مش معناها هو لازم هو يبرز ولازم هو يمركي برشا بونتوات. والله حتى باش كنت طولت عليهم الاولاد شويه في هنا في معناها نحكي برشا على بي اس جي ونحكي برشا على فيناليست ليغ دي شامبيون دو زون دو سويت لويس انريكي, معناها سالوه برشا على كيفاش عنده معناها القوه كون يخرج ملاعبيه كبار ونحيها من الجروب نتاعو ومنهم كيليان مبابي. قال انا نحبط كونو ليكيب نتاعي تروا جوار يماركيو 14 بونتو كي عندي ملاعبي واحد يماركي لي 40 بونتو. وهنا ثقافه معناها نتاع الجروب لازم هو معناها اهم حاجه في المجموعه هي الجروب مش الفرديات ولا مش الملاعبيه واحد بالواحد, معناها هذا هو التخميم الجديد في كره القدم.
1: باه ايش نعملوا ام تي جو نقارنوا بيناتكم بين نزار معتز وبلال بين ليكيب تيب اللي باش تهبط في الدربي ولا نجم نقولوا التشكيله المحتمله والتشكيله المحتمله نتاع الترجي والنادي الافريقي ونلقاو انا التشكيله اللي ممكن ياسر بيناتهم الزوز. باه كمدربه بين بوميل والبنزرتي ما نعرفش بالفوتو تفضلوا
2: فوزي بنزرتي
3: فوزي
2: لا مقارن
1: بلال معنا كيف فوزي
0: انا والله راح اجي اقول لك حاجه يكون فوزي بنزرتي كل عباد راهو تاريخيا معناها فوزي بنزرتي عطات كره قدم ما فماش كيفو مي باش نمشي العقليه نتاع وليت نحب انا في تونس وليت نحب على المدرب الاجنبي كل سوا بومال ولا غير بومال لكن المدرب الاجنبي لانه تعبت من المدرب التونسي الحقيقه ميزا بارك كون فوزي بنزرتي كيما قلت ونعاود اقوى مدرب تونسي لكني نحب ونمشي في ليدي نتاع لونترونور اترونجي اللي يعطي بوكو بلوس الفوتبول التونيزي.
1: باه في حراسة المرمى الشامخ ولا ميميش؟
2: ميميش بالنسبة لي أنا.
1: بالنسبة لك أنت ميميش خير من الشامخ؟
2: بالنسبة لي أنا ميميش خير من الشامخ كإمكانيات كما ننساوش ميميش ولد عم ناول اختاروه أحسن حارس شاب في إفريقيا. أرقامه تحكي مرشح ترجي رياضة تونس كأس العالم الأندية صارت نكسة ساريف مي بالنسبة لي أنا كإمكانيات ميميش.
1: معتز
3: الشامخ لا مقارنة الحق.
1: باه لا مقارنة
2: اختلاف اللي يفسد للود
0: قضية مش عارف اذا تحكي اكتوالمون ولا تحكي في المطلق
1: نحكي اكتوالمون شو راني نحكي اكتوالمون
0: شامخ
1: اكتوالمون شامخ
3: نحكي حتى بشير بن سعيد هو حارس الترجي الاساسي
0: مش نحكي على بشير بن سعيد اكثر من ميميش اما اكتوالمون معناها ميميش ماهوش قاعد يلعب ملعبش برشا ماتشوات شامخ لعب ماتشوات الكل معناها عنده دي ستاتيستيك نكذبوا على بعضنا معناها يفو با معناها كاشي لافات كما قال نزار من الاول قال يمكن معناها في الابسولو يمكن ميميش عنده كاليتي مزيانه برشا لكن اكتوالمون ما نجموش نحكيو على ميميش وهو ماهوش قاعد يلعب.
1: علي مين الزعلون ولا بن علي؟
3: والله انا نقول كايتا ما بيناتهم الزعلون.
1: زعلوني ولا
2: بالنسبه على الموسم هذا زعلوني
1: بلبل
0: كايتا
1: اما ربح الزعلوني راهو شو
2: انتم قلتوا زعلوني بن علي ما قلتش كايتا
1: باه
2: كايتا نولي كايتا حتى
0: انا ما بن علي راهو بن علي ماهوش قاعد يلعب انا مش عارف انا فاضل الشوط بتاع بن علي ماهوش معناها سي با لو نيميرو 1 في الترجي كيما بنيش سي با لو نيميرو 1 في الترجي
1: اما شوف اما ملا بشير بن سعيد ماهوش باش يلعب الدربي راهو رسمي
0: اي معناها نحكيو في الابسولو زاد ما تجيبش زاد ملاعبيه ما لعبوش جمله في ديورون معناها توت لاني ولا توت سيزون وتجيب ملاعبيه اخرين يلعبوا معناها
1: هنا بدلناها راني انا ديمقراطي هنا بدلناها كايت هاي هنا شطبنا زعلون علي صار السهيلي ولا بن حميد
3: الموسم هذا السهيلي
2: الموسم هذا السهيلي المساهمات تحكي 8 اسيست وزوز اهداف ثاني بعد علي معلول
1: باهي شنو بلال معاهم بن حميد بينين محور الدفاع بين بن عبده الشريفي توغاي ولا مريح
3: بين عبدة وتوغاي.
0: انا توغاي مريح معناها ديما نقول لاسيرونس فيير
2: باه باه باه نوافق بليل زاد توغاي مريح
1: توغاي مريح باه اوكبيلو ولا ولا ولا خان
3: سايدو خان
2: اوكبيلو اقوى سنتينيل في تونس معناها
1: بليل
2: والله حاليا
0: ولا يمكن هو يمكن معتز يحكي ولا معتز كي قال لي برشو لا يحكي وين رحتوا ياخذوا الدوره وبن علي نقارنوهم ما نجموش نقارنوهم باللاتيرال دروا معناها شو اسمه نتاع الكل بابخيكا
2: زعلون
0: باسكو بن علي ماهوش تيتيلير خان ما لعبش برشا معناها اوكبيلو بالنسبه لي انا كيما قال نزار سي الميور وهو يعرف في قرارة نفسه يعرف اللي اوكبيلو سي الكاليتي اللي عنده سي كيكو شوز ديك اكستراوردينير في تونس
2: زاد اخويا بلال سامحني
3: الكاليتي اللي عنده انا كي نسمع هاله اعلاميه عليه بالطريقه هذيك بعد نلقاه مصح بري كونترا زاد كان نحب الترجي ما نجمش نحكي عليه انا
1: لا لا لا حر
2: نحكي ككاليتي
1: لا هونش دخلنا في صح ولا ما صحش
0: انا حاجه معتز انا راني افضل انا تعرف شنو هي معتز نحبه عنده برشا اختلاف في الافكار انا ديما واحد يختلف معايا في فكره ولا يختلف حتى مع التمشي انت فاش قلت لي تحكي قلت لي الهاله الاعلاميه عمري ما حكيت على هاله
3: مش عليك بلال لا جمله انت تعرف بلال شكون نحكيه وتعرف
0: تعرف لي تيم تاعي معتز
3: تعرف شكون نحكيه بلال
0: جي سوجي ان جوور بارابور للهلال الاعلامي جي جامي سا انا اول مره طرشت فيه كونتر مازنبي اوكبيلو قلت لهم راه صارت لي برشا قلت لهم راه طونك تاع ان جوار او ميليو تيران كي ريكيبير لو بالون سامحوني وليت نحكي في الفرونسي دخلت معاها شويه في
3: الحكي
0: يبدا عندك سنتينيل يبدا عندك سنتينيل يريكيبيري لك البالون وهو واقف من غير فوت بالنسبه لي انا هذه الكاليتي بالنسبه لي انا عندي برشا مديتاش في تونس
2: فوكا بنضافه تقصد بلال
0: انا جيم بوكو سو جوار لا اسمعني كنكمل لك جوست الجمله هذايا جيم بوكو سو جوار لا مالوغوزمون ما لعبش برشا
3: اكيد بلال انا نعرف انا كي نحكي لك على الافريقي نلقى عباد تتشنج كي يجيك جوار كول ديزايس كيف ما يقولوا بالانجلي انه ما يخافش انه كي راه كيفاش تخالف يدير بلال ليه كيفاش قاعد اكثر واحد بارد الدم نتاعو معناتها حتى التكوين نتاعو ممتاز معناتها كان جات المقارنه مع وسط اخر اكيد اقبلوا لكن كنشوف انا الهاله الاعلاميه كبيره وانت تعرف على شكون نحكي من الاول معناتها تعرف بلاتو التونس كيفاش انت قبلوا في الاخر قجبدونا توتنهام معناتها واحده من التوب 6 شفني وين مشي قبلوا في الاخر
2: ذاك الشوا نتاعو
3: ماشي شوف هوني لحظه وانا علاش نتناقش مع بليل خاطر نعرفه عقليني حتى في الديجيتال معناتها لحظه بليل انت حتى في الديجيتال كي تحكي انسان عقليني برشا وعندك بوينت اوف فيو نتاعك ما تخافش هذاك علاش نجم نناقشوا
1: فهمت لحظه ما خرجنا على الموضوع رانا عنا نحكي على الدربي
0: دربي
1: يا نحكي على الدربي يمشي صح مع توتنهام صح مع صحيح لي ليبي وما يهمناش في البلاتوات الاخرين ركز لي عايش خويا
3: واضح
1: زمزمي ولا رفيعه
3: بالطبيعه
2: رفيعه رفيعه عنده بوكو كاليتي
3: رفيعه مع جيون باولو رفيعه مع جيون باولو دو مشي ليتشي كي كان في تورينو راهو مشروع نتاع بالرسمي جور به برشا بعد صارت النكسه نتاع شطر السيزون الحق ما عنديش سبب نتاعها
2: صارت البليسيور هذا وقتها
1: دخلنا نفوت الشريمي ولا جبالي
3: بصراحه الشريمي من احسن اللاعبين في ليبيا وشاب جبالي كورجي دونك كنت بدل كيما عملت قبل كنت بدل ممكن الشوا نتاع لي جوور نقول لك ما نقولكش الشريمي لكن كان نمشي على بيرفورمانس تاع مين باش نمشي مع الجوهر الليبي نتاع النادي الافريقي
1: وانت نزار
2: بين جبالي وشريمي شريمي بالنسبه لي
1: وانت بلال
0: والله شريمي ريت ما تفرجش فيه برشا مرات صدقوني تقول يمكن بلال يخرج بل انا باش نقول شريمي على خاطر رسمي ما نعرفوش تقول له ما نعرفوش كيفاش يلعب وما تفرجش فيه برشا مرات باش ما نقولكش جبالي انا كان جوار معناها كيفاش نقولوها مجاهد معناها وقت يلعب يحب يعطي كل ما عنده كان جوار معناها جينيرو في التيران مش نحكي عليه لانه قاعد يبروف اللي هو وقت اللي خذيته الاسبيرونس مالغري فما برشا حاجات ما نجمش في النيفو كيما قلت لكن بالنسبه لي انا باش نحط شريمي لانه فما نيفو حبيت يوصلوا جبالي ما وصلوش للاسف الشديد
1: بين ساس والحارسي
3: حارسي على باز معناتها ديس ما نجمش نقارنوا نجور ماهوش في البوست نتاعو كي نقارن كين زومبي مثلا
1: الزوس يلعب على الرواق الايم
3: نمشي مع الحارسي السنه
1: وانت نزار
2: ساس
1: وانت بلال
0: يان ساس تون فوت زاد 1000 فوا يان ساس
2: يان ساس 1000
0: فوا يان ساس انكومبارابل
2: كاليتي بعيده برشا
0: افيك تو مي ريسبي للحارس
1: بين الخضراوي وديارا بين الخضراوي وديارا
2: بالنسبه لي انا ديارا
1: وانت
3: بطبيعة الخضراوي ديارا من با معناتها في الترجي ما يلعبش اخر شهرين
1: بلال
0: هذا هو قال لك معتز مادام ديارا ما يلعبش ما نجموش نحطوه معناها بالنسبه لي انا الخضراوي
3: وراو بالرسمي على فكره بلال راني عندي صحابي برشا قراب للترجي وراي اداره الترجي من اكثر العباد احتراف كي تحكي مع المسؤولين نتاعها دونك واحد كي يحكي راهو يحكي بالحق في الحقيقه ديارا كي طلع البيك نتاعو شفناه في الشامبيونز ليغ والجو والفايب اللي صنعها، لكن بعد تصير مشاكل انترن اكيد ونلقاو في السبور معناتها ما نجمش انا خير علي فضله. وانت تعرف بيلا اكيد
0: حاجه يمكن باهي حاجه افتقدناها شويه معتز كون احنا معناها صفقنا وقت اللي العباد حكيت على الخضراوي قارنت الخضراوي بيوسف الدالي فما برشا عباد تفقد
3: ما صفقناش
0: لا فما برشا عباد تفقد
3: خدموا بها اكيد
0: كريديبل كي قلت الخضراوي بلدي انا الخضراوي وجي با معناها جي با فخوا اوزيو معناها ما تعرفني هذا معتز
1: شواطو دانو
0: اكتوال مو اللي ما يقتلوي اللي ما يقتل ديارا بالرغم وهذا يكتوكي تقول لي الهيئة الإعلامية أنا نلوم على برشا تصريحات غالطة أو يجري على الباه أو مش عارف شنية حاجات ما نحبهاش حاجات ما نحبهاش بالكورة يكون أحكيه على الروندمو بتاع الخضراوي مع النادي الإفريقي خير من الروندمو بتاع ديارا مع الدرجة دي
1: نزار شواط ولا دانو
2: سون كومباريزون تنجمش تقارن البيتور بتاع الشامبيون ب 15 بوت كونتر معناها اتاكون ماكس ماركي 5 بونت و 6 بونت لا مجال للمقارنة
1: ما ماركاش حتى 6 بونت شواط
3: شوات شوات
1: وبيلال
3: بيصوت شمقمق
0: باهي باهي انا الحقيقه هذاك هو في راس صاحبي مش بخوندانو هو معناها وجهه نظري انا
1: باهي بون اما بالفوت شو هي بالفوت باهي التشكيله المثاليه للدربي حسب سيادتكم مهيب الشامخ السهيلي على الجوش توقاي مريح وكيت على اليمين اوكبيلو حمزه رفيع الشريمي الخضراوي ساس وشواط باهي قداش عندنا جوار من الكلوب افريكان عندنا الشامخ عندنا السهيلي الشريمي الخضراوي وشواط باهي 2 3 4 5 دونك 5 من الترجي 5 من الكلوب
2: و 6 من الترجي
1: و 6
2: متوازنة بريسك
1: و 6 من الترجي هذا حسب الفوت نتاعك باهي كي سالنا احنا الذكاء الاصطناعي قداش النتيجة قالت لنا النتيجة 1-1 هذا حسب الاي اي
2: الاقرب
1: اي
2: الاقرب
1: باهي بلال اعطينا ستاتيستيك نعم.
2: سكور معنا
1: البرونوستيك اعطينا البرونوستيك عفوا
0: 2 بلاش للترجي الرياضي التونسي
1: 2 بلاش 2 بلاش للترجي الرياضي التونسي
3: 2 واحد الوحده منهم
1: لا لا ما فماش وحده منهم
3: باش نكون معاك رياليستي
2: اعطينا سكور باش من بعد نحكيو معاك
1: اعطينا سكور وعندك جايزه
2: من خليهاش في المسابقه
3: فما جايزه
1: من عندي انا
3: لازمني نكون واقعي كون واحد تصور واحد واحد
1: واحد
3: واحد واحد
1: واحد واحد باه نزار
2: انا نتصور زوج باش ماركيو 2-1 لسبيرونس وحمزه رفيعه باش يكون حاسم في الماتش هذا
1: 2-1 وحمزه رفيعه
2: باش يكون حاسم في الماتش
1: يعطيك حتى شكون يماركي
2: مش حتى يماركي نجم يكون بالاسيست البري اسيست معناها حاسم
3: خاطر فما مره توقعت انا نحب ليفربول تعرفني نلعبوا مانشستر في الانفيلد قال لي قداش شوف سكور قلت له 4 بلاش ليفربول تعمل لك خسرت دونك خليني متوقع
2: دوز ال اسبيرونس
1: يعطيك الصحة بلال
2: شكرا لك وانا بلال مرحبا
1: شكرا
0: حاجة الأخرى فاضل بالليل في 10 ثواني إن شاء الله نشوفوا فيه بلاي من كرة قدم تونسية احنا رانا نبداو نخدموا برا رانا تحبوا ولا تكرهوا اللي يحب ولا يحب ياكر رانا نمثلوا تونس لبرا ورانا نمثلوا كرة قدم تونسية لبرا معناها ماذا بينا نشوفوا ديربي هاني مكشخ وهاي الاسبيرونس هي اللي معناها تستقبل وماذا بيا وانا نعرف معناها باش يكون معناها تنظيم ممتاز اما بجاه ربي ان شاء الله يكون ديربي هاليماج دو فوتبول تونيزيان اللي نجموا نحكيوا عليه معناها انا كي نخرج في في في في البرا معناها في الانترناسيونال ولا في بلاتوات انترناسيونال جو سوي فيير نحكي كرة قدم

0: احسن واحد فيهم يربح، اما بالله اخطاونا ماك المسؤولين بدوره اللي يخرج ويحب
1: صحيح مسؤولين بدوره
0: يعمل الشوم تاعو على حساب الماتش هذايا، والعباد لا علاقه لها بكره القدم، معناها واحد يتفرج 20 ماتش في الجمعه وعباد لا علاقه لها بكره القدم، ما يعرفش الكره مربعه ولا مدوره، يخرج يفتي ويخرج يعطي رايه في ديربي كره القدم التونسيه اللي هو معناها ماذا بينا يطلع في النيفو باش نعاودوا نتفرجوا في كره القدم التونسيه نتباهوا بها قدام العرب وقدام الافريكا.
2: عايشك ميرسي بوكو شكرا شكرا عايشك عايشك بونسوار به ساي سي بون في الوقت دونك شكرا للاحلام شكرا لميمه يعطيك صحه نزار في اول مره ان شاء الله ما تكونش الاخرى
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله شكرا معتز فضل شكرا ليك وكالعاده شرف لي اني نكون حاضر معاكم مع وتحيه لليفربول الانجليزي اللي انهزم الاسبوع الفارط امام مانشستر يونايتد
3: صحيح
2: نسيت ما عزيتكش
3: نحب نقول حاجه لصديقي معتز نحب تشيلسي والجمعه ذي نكوروا كونتر بعضنا ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: ليفربول في الانفيل تشيلسي تمر بفتره يعني كارثيه
2: اما اما احنا نتمناو الانتصار لتشيلسي
3: ميرسي بوكو خويا
2: واضح انا ليتها اي حاجه حابه معتز انا كونتر لانه قال لي فان دايك خير من نستا دونك ما عادش نجم دونك ما عادش نجم نحكي
3: هو رايه نحترموه قامه من القامات نستا خويا
2: في الامان نتقابلوا
3: هذا حد ميرسي بوكو على الاستضافه
2: شكرا بدايه من 15 باي باي

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: هكذا العجو هدي هكذا.
1: الموسيقى على راديو مان ساعة راي.

0: متواصلة على راديو ميد.
1: أحسن ما تسمع.
2: فضيل شيخ مزوزي هشام خطير

100 في الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديو ميد، الموجة اللي تزهيك.